0: فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالون.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني، شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
5: هو قلبه جوه نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستي.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتاق لي حسيتو.
7: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة، إعداد وتقديم شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: ستة إلا دقيقة. صباح الخير، صباح الأمل، صباح يوم الثلاثة 14 تموز 2026. أهلا وسهلا فيكم ببداية نهار جديد على إذاعة أغاني، أغاني 87.9. يلي عم يسمعونا من أي منطقة بلبنان أو من أي بلد بالعالم، أهلا وسهلا فيكم. أربع ساعات من البث المباشر رح نكون سوا نحن وياكم من هلأ إلى الساعة 10 أكيد بتوقيت بيروت. هلأ الساعة عنا مثل ما قلنا 6 إلا دقيقة، لحتى نعيش نحن وياكم الصبح مثل ما منحبه. أكيد أخبار، أغاني حلوة من عند مالينا، مواضيع رح نضحك سوا نحن وياكم، بس ممنوع نزعل سوا بهالفترة. أكيد مشاركاتكم يلي بتخلي البرنامج أحلى، بس بوقتها مش هلا. برافقكم مثل العادة كل يوم من الاثنين للجمعة، أنا شرب السعادة ومعنا بالإخراج ميلينا. وعدنا لكم إنه تكون اليوم رفقة الصبح، تكون رفقة مميزة، إنه نبلش نهارنا نحن وياكم بطاقة حلوة وبأجواء تكون مميزة وتكون قريبة من القلب. خلونا نبلش مثل العادة مع الوقفة الروحية مع الصلاة، وبعدها منكفي نحن وياكم، منصبح عليكم، منطمن عنكم، نسمع أصواتكم شو صار معكم من امبارح لليوم. أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: معا نصلي.

عمر شرب اللي بهالصبح الجديد بنوقف قدام الرب بقلب أبيض بقلب متواضع، بنطلب شفاعتك، بنطلب منك أنه تعلمنا نعيش نهارنا بمحبة وبصبر وبسلام، وما نخلي هموم الحياة تسرق منا فرحنا بهالنهار ورجانا. يا قديس لبنان صلي كرمال كل شخص عم يسمعنا هلا، كرمال المريض يلي ناطر شفا، كرمال الإنسان يلي قلبه تعبان، كرمال كل عيلة يلي عم بتفتش عن الطمأنينة وعن الراحة، كرمال كل الشباب أو الصبايا يلي عندهم أحلام وعم بيشاهدوا لحتى يحققوها. يا رب بشفاعة مار شربل بارك لبنان وكل عالمنا العربي وكل العالم، وحميك أرضنا وحمي شعبنا وانشور السلام بكل بيت، وعطي القوة لكل إنسان عم بيواجه تحدي بحياته. خلي هالنهار يكون بداية خير، وتكون خطواتنا تكون كلها برضاك، يكون حكينا اليوم وكلامنا ما يحملوا إلا المحبة، وتكون قلوبنا كلها معلقة فيك أنت وحدك وبس. يا ما شربل صلي لأجلنا جميعاً.

0: مقبولة وصلاة مباركة لكل المستمعين. إن شاء الله الرب بيسمع من قلب كل واحد فينا. بدي أتمنى لكم مستمعينا نهار مبارك، نهار مليان خير وفرح وراحة بال.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالبيت، بالشغل، بالسيارة، أو بأي مطرح بهالعالم وبلبنان، تحية كبيرة لكم كلكم، خصوصا يلي عم ببلشوا نهارهم مع فنجان قهوة كافيه دو برازيل مثلنا. ألف صحتين لكل يلي على الطرقات عم يسمعونا، الله يقويكم ويعطيكم العافية، الله يحميكم، انتبهوا على سلامتكم وخليكم مكفيين معنا على إذاعة أغاني أغاني. أكيد هلا عم تسمعونا على الراديو على الموجة 87.9. بس وقت اللي بتوصلوا على أشغالكم فيكم تكملوا تسمعونا بكل سهولة عبر تطبيق أغاني أغاني. نحن معكم وين ما كنتوا. صحتين ميلينا
2: يلي نطرونا بكرة إذا
0: شو عم تاكلة؟ كبة بلبن؟ تذكرونا لو غبنا عنكم، لو انتو غبتوا عنا، ما لازم ننسى بعضنا أبدا، نحن صرنا عيلة واحدة.

0: عندكم شو عندكم مشاريع اليوم؟ خبرونا.
1: يا حزن السعيد انتهينا وانتو
0: مش بالضرورة تكون أشغال كبيرة أو إنجازات كبيرة، مش كل بداية كبيرة بتبلش بخطوة كبيرة، أوقات يمكن قرار صغير بناخده اليوم بيغير حياتنا بكرة.
1: يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء،
0: ومهم ما نوقف أبدا ونكفي دايما لقدام، ما نرجع لورا أبداً.

بال شو بقولوا بال بالخلاصة ما تضيعوا نهاركم وانتوا ناطرين الوقت المناسب، لانه صدقوني كتير مرات الوقت المناسب هو اللحظة يلي بتبلشوا فيها بدون ما تكونوا انتوا عارفين، بيكون هيدا هو الوقت المناسب. ودايما بوصيكم انا كل عائلة صارت ستة انه الكلمة الحلوة، صدقوني الكلمة الحلوة ما بتكلفنا شيء، منقول نحنا من تمنا بيطلع كلام حلو وكلام بذيء، كلام بيعمر وكلام بيأذي وبيدمر. الكلمة الحلوة ما بتكلفنا شيء أبدا، بس صدقوني ممكن تغير نهار شخص كامل. يعني إذا فينا نزرع ابتسامة اليوم ما تترددوا أبدا، يعني عدوا للعشرة قبل ما تقولوا أي كلمة بتأذي. بدك كاس عرق ملينا مش كافيه دو برازيل. مش حلو الأحد على الغداء يبقوا حاطين أغاني طرب؟ كانوا من زمان إذاعات يخصصوا الأحد على الوقت الغداء أغاني طربية.

دايما تكلوا على العناية الإلهية من أول نهاركم لآخره. هيدي علمنا إياها بير مجدي علاوي الله يطول بعمره. كان يناموا الشباب بقرية الإنسان عنده بساعات السماء ما في لقمة ليتروق، ما في لقمة ليتروق تاني يوم. قلوا يا أبونا شو بدي تروق الشباب بكرة؟ إلا تكلوا على العناية الإلهية. نوع الصبح نلاقي كياس كياس وغراض على أبواب البيوت بيلا معيسرة. يلا في قدامي أنا دايما صار إلي شي كذا سنة بستعمل رزنامة، بحب الرزنامة سبحان الله، رزنامة الرعوية لرعية مالياس ميروبة. كل يوم بخزق ورقة وبقرأ شو مكتوب عليها، بحطه التاريخ الأسبوع الثامن من زمن العنصرة، الرسالة، الإنجيل، إذا في قديس بالكنيسة بحطه، عيد أي قديس كمان. كثير مهمين المعلومات اللي بحطون على الورقة بقفل الورقة. الأيام حتوريني خلينا كده على طول المشي. عم بقرأ عن العناية الإلهية على ورقة اليوم، ورقة 14 تموز 14 جولاي على رزنامة ميروبا. بتورينو بإيطاليا القديس جوزيف كوتولونغو أسس بيت للمرضى وللمحتاجين، وبعده الموجود من 150 سنة هيدا البيت، وسماه أحد الباباوات يلي زاروه بيت النعمة، لأنه هالبيت ما بعيش إلا من الهبات اليومية يلي بيجيبوها الناس للأشخاص اللي موجودين بهالبيت. بالفعل مثل ما قلنا هالبيت المستمر على هيدي الطريقة، يعني على الهبات وعلى المساعدات من أكثر من 150 سنة، وبعد هالأعجوبة مستمرة وما في شيء بينقص أبدا للمرضى وللمحتاجين يلي موجودين بقلبه، ما بينقصهم شيء أبدا. وهالقديس بيقول كان دايما بين السماوي هو يلي بيبعث لنا كل شيء، وما بينقص علينا شيء أبدا. خلونا نتكل على الله مثل ما بنطلب منه دايما بالأبانا، أعطنا خبزنا كفافة يومنا. عشان هيك بنقول عيشوا كل يوم بيوم والله بيدبر. تكلوا على العناية الإلهية وشوفوا كيف كل أموركم تتسيسر.

0: جد بموضوع الرزنامة، يعني مع كل هالتكنولوجيا يلي صارت بإيدينا، تليفون لوحده الموبايل يلي هلأ تنين اللي جاي ما تنسوا نحن مطانوس تريدينج رح نربح. أنا قلت اثنين موبايلز، يمكن يكونوا أكتر، ما بتعرفوا كيف من جن على طريقتنا، يمكن يكونوا أكتر. الموبايل لوحده بخبرنا كل شيء، بخبرنا الساعة، أي نهار نحن، قديش درجات الحرارة، حتى على الموبايل بيصلنا الأخبار أولاً بأولاً. فسدوني هيدا الرزنامة، بعد في إلى الرزنامة الورق، يعني في إلى هيك طعم غير ونكهة غير. أنا شخصياً بحبها كتير، بعدنا أنا دقة قديمة. كل يوم الصبح بقلب ورقة جديدة، بحس انه نهار جديد بلش. كل ما قلب ورقة بصير شوف قدي عم بتصير ارفع، يعني قديش قربنا من نهاية السنة. من نظرة صرت لازم عيونا بعرف سر، يمكن الرزامة الورق مش بس بتعدلنا الايام، كمان بتذكرنا انه كل يوم هو صفحة جديدة بحياتنا. هيدا هو اليوم 14 تموز، 14 جولاي، صفحة جديدة لقلنا كلنا سوا، فرصة جديدة. إن شاء الله تكون صفحة مليانة خير لقلكن ولعيالكن ولكل شخص عم يسمعنا. مين عم يشرب قهوة؟ يلا خبرونا مين مثلنا عم يشرب كافيه دو برازيل، بعتولي صور على 71 9 8 9 9 8 9. نحن ما منصحصح إلا على فنجان قهوة الكافيه دو برازيل، بس اوعى تبعتولي صورة المنفضة حد الركوة وعلى الصينية، اوعى منفضة الدخان قبل هالضوء. في ناس أول ما يفتحوا عيونهم أول شي بيعملوه بمدوا إيدهم على السيجارة، كيف بتقدروا تدخنوا على الريق؟ خبروني. لك يمكن سيجارة هلأ لا مش مقبولة، كان بدي أقول يمكن مقبولة، بس يلي ببلش نهارهم بأرجيلة على الريق، معقول؟
1: اكتب عوراق الشجر سفر حبيبي.
0: وبيزعلني انه بيشوفوا انه هيدا الشيء امر طبيعي عادي. انا بوعى الساعة 5 وبعمل راس ارجيلة قبل ما اروح على شغلة. حبيبي دخلك والله بالنسبة لي هيدا مستحيل مستحيل، ده مستحيل. انتو مع اي فريق؟ من اي فريق انتو؟ القهوة وبس او قهوة وسيجارة؟ يلا خبرونا. عجد مين عم يسمعنا وعم بيدخن على الريق؟ كيف بتقدروا؟ ما بتشوفوا الارجيلة والسيجارة الصبح امر مبالغ فيه؟
1: نكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق.
0: لك داني شو هالشخصية؟ داني وينك انت؟ بفريا؟ شو عم تعمل بفريا؟ عم يشرب كافيه دو برازيل بفريا. من وين اخذته؟ من عند لافاندا ماركت بميروبا؟ ما بعرف بفريا وين موجود، اكيد بكل تكاكين بيكون في كافيه دو برازيل. بس فريا بدها الاف.
2: أنا من جماعة القهوة وبس.
0: برافو عليكي. ومش بقى وبس، أنا من جماعة قهوة الكافيه دو برازيل وبس. برافو سوزي.
3: صباح الخير يا مالينا، صباح الخير شربل، كيفك؟ معكم ري.
0: هاري خبرنا، عم تشرب قهوة أو سيجارة؟ يلا خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. جورج دوفاري، أنت شو بتشرب؟ سيلر جورج دو باري.

0: والله جورجو باري عم يشرب متة.
1: قلبك
0: عم يشرب متة بنص باريس. أكيد أنت ابن المختارة بدك تتأثر بالمتة وبدك تسير.
1: حجر شو خلى قلبك حجر؟
0: ليك عم قلي أنا عم بسمعك بالمطار وراجع بباري لأنت بلبنان. اسم الله عليك.

0: الاخر كل واحد حر بعاداته، بس الاكيد انه التدخين سواء كان سيجاره او ارجيله صدقوني الصبح يعني هو بيضر عاده، مش عاده على الاكيد بيضر، بس الصبح اكثر. يا ريت في خبيها وما خلي حدا. واهضر شيء الحكيم يلي بيبقى بيعطي نصايح، حكيم القلب بيعطي نصايح للمرضى عنده، اوعى تدخنوا، بتوقفوا لي السيجاره، ما بدي اشوفكم عم تشربوا سيجاره، وبيكون هو بتشوفوه بمحلات عمي عم بارجل او عم بيشرب سيجاره. مش بس حكيم القلب، يعني حكمة كتار بعرفهم انا، جراحين، حكمة صحة، بس يادو اول شغلة بيطلبوها الارجيلة.
1: صباحو شربل، صباحو ملينا، اطيب شي كل يوم الصبح كباية نسكافيه مع سيجارة، حبيب القلب بشربول. معك بشير مهنا مكفربين.
0: بشير انت بتفوتهم عبيتك، نحن ما منفوت الا الكافيه دو برازيل، ومنفوت الكافيه لوكس. يا ريت بتعرف شو بحبه وشو عم بتعذب، وانا اللي سميتهم ما بشربهم عن جد ولا مرة شريهم، يعني اذا بدي اشرب شي مرة كابوتشينو بشرب سانتوس كابوتشينو، مش معقول شو طيب، او ذوق الجود داي. جود داي من عند طانوس تريدينج، مش معقول شو طيبين. بصير هالحكمة يقولوا لنا بليز وقفوا لنا الدخان، وقفوا الأرجيلة، لأنه عم تعرضوا حالكم لأمراض القلب، لأمراض الرواية، للكانسر، وهن بدخنوا، هن بأرجلوا.

0: عم قلكم ما تشربوا بس خففوا. أنا بأرجل يعني بمحلات عامة بأرجل وقفنا شي 5-6 أشهر بس مش كل يوم كل يوم أكيد. وأنا بمسك الأرجيلة بس لأنه هيك بتسلى فيها بس ما بنفخ يعني ما بشرق لورا كتير. بحرق الراس يعني قد ما فيكن هيك خدوا خطوة صغيرة وخففوا بيكون أحسن صدقوني.
1: ما دام جيت على الحارة ما تشرفنا بزيارة.
2: كيف صحتك كيف عملينا؟
0: بس مش كل يوم.
2: والله أحلى شيء على بكرة.
0: أنا بمسك الأرجيلة بس.
2: يقعد على البلكون يقعد يشرب قرعة متي غير شكل.
0: غير شكل القرعة متي. تحية لك ست أنعم.
1: جيت على الحارة ما تشرفنا بزيارة ما رح بتكلفنا كتير فنجان قهوة
0: وسيجارة.
1: فنجان قهوة وسيجارة
0: حتى الصبوحة الله يرحمها بتشجعكم على التدخين مثل الحكمة.

الليلة وين بدكم تحضروا المونديال؟ ليلة الربع النهائي وين بدكم تحضروا؟

انتوا مع مين، اسبانيا او فرنسا؟ بتعرف عم شوف التوقعات عاملين مثل الستاتستيك، فرنسا تقريبا جايبه 60%، اسبانيا 40%. توقعات الفوز اكيد. الساعة 10 بتوقيت بيروت، أنا بدي أدلكن على المولان دور بزوق مصبح. فيكم تحضروا المونديال، فيكم تحضروا الليلة مباراة إسبانيا وفرنسا بالمولان دور بزوق مصبح، بس ضروري تحجزوا. عاملين عروض كتير حلوة خلال عرض المونديال بالمولان دور بزوق مصبح. أوبن بير ب 14 دولار، أوبن بير مع أرجيلي ب 19 دولار، وفيجيتاريان بيتزا مع فرايز وسوفت درينك ب 12 دولار بس.

0: عم يعرضوا المباريات على شاشات كبيرة بفرعهم الأساسي بزوق مسبح. إذا بدكم تحجزوا 79-09-92-39 هيدا رقم المولان دور زوق مسبح 79-09-92-39.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نهاد بحكودي عنك إنك أنت دايما نهاد.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا غالية يا
1: لا. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جديد بنصبحكم بالخير وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على 87.9 وبكل دول العالم عم تسمعونا على تطبيق أغاني أغاني. عم من رفاقكم شربل ومدينة سعادة، إن شاء الله تكون رفقتنا مميزة معكم. قبل ما نكمل بدي أذكر كل المستمعين بليز خلوا هالرقم عندكم، رح بتعوزوه كتير. ما حدا بيستغني من أن يكون عنده حالة صحية بالبيت، حالة مرضية، عملية، كلنا معرضين. رح أعطيكم رقم دايموند هوم كير، بيشغل عندكم، بينطروا المريض، بيهتموا بالمريض، بالبانسمون، بدكم تركبوا سيرهم، بدكم تسحبوا دم، تعملوا فحوصات دم، حتى بيجيبوا مكنة ماشين للراديولوجي بورتابل، إذا عندكم صورة بالبيت بياخذوا لكم إياها. شو بعد بيعملوا؟ يعني كل الخدمات الممكن تنعمل بالبيت، بيجيبوا ماشين للأو سي جي لتخطيط القلب، بيعملوا لكم بالبيت، يلي كمان بده يراقب ضغطه 24 ساعة، كتير بتنطلب هيدي من الناس هالخدمة، هولتر 24 ساعة على 24، كمان عدة معدات طبية بيأمنوا لكم إياها على البيت. سجلوا رقم عندكم دايموند هوم كير. قبل ما أقول الرقم فيكم تفوتوا على الويب سايت عندهم diamondhomecarelb.com وتعرفوا كل الخدمات يلي بيقدموها، رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا. رقم 81 31 96 56. امبارح ثلاث اشخاص بعتولي فيك تبعت لنا رقم دايموند هوم كير، ما بدها الا مجهود صغير، نحمل تليفوننا ونسجل الرقم 81 31 96 56. دايموند هوم كير، فوتوا على الويب سايت diamondhomecarelb.com وشوفوا خدماتهم شو مهمة. هات لنشوف مين هلأ ميلينا بتردنا على الأخرس، كنا عم نسمع غنية قبل. مين عم يسمعنا وبيحب النجم الأردني الأخرس؟ بلش العد العكس اليوم الثلاثة، بعد بكرة ب 16 جولاي افتتاح الكبير لأعياد بيروت تحت عنوان وبيبقى لبنان بواجهة أنط الياس النقاش البحرية مع المطرب الصوت الرائع عبير نعمة، تنظيم شركتي تويوتو سي وستار سيستم. أعياد بيروت المهرجان الكبير الوحيد يلي صمد بوجه الحرب العباسية يلي انفرضت علينا. يلا بلشين، فإذن هالخميس مع عبير نعمة ب 16 الشهر، الأخرس ب 18 الشهر، يعني هالسبت، ما هيك 18 شهر هالسبت. يلا بعتولي مين بحب الأخرس.
1: بونجورك بونجورك، يسعد صباحك، صباح مستمعينك، نهار مبارك عليكم جميعا. إلي معك
0: إلي فواز، يسعد صباحك. يلا بعتولي على 71 9 8 9 9 8 9، مين طالع عباله يحضر الأخرس؟ يلا طالع عبالي أعزمكم. إذن حفلة النجم الأخرس هالسبت 18 جولاي 18 شهر بواجهة أنط الياس النقاش البحرية ضمن مهرجان أعياد بيروت وبيبقى لبنان.

0: بدك تصلنا
1: تحت الارض؟
0: اه يلا ما رح طول عليك، انت وين بدك تحضر الاخرس هالسبت طالع بالك؟ يا الله خلص إليان اذا عم إليان
1: بونجور
0: ما رح طول عليك، انت بالباركينج عم تقولي لنا خلص سجلت لك اسمك، بيتواصلوا معك من اغاني وبيسلموك بطاقتين بطاقتين لحتى تكون عم تحضر النجم الاخرس بوجهة عطل ياس النقاش البحرية هالسبت. اوكي
1: ثانك يو كثير وبونجور نالا
0: ميرسي لك إليان، الف مبروك، باي باي،
1: ثانك يو.

0: اتصال على 01-322-1000. ألو يا هلا.
1: إلي حاج معك.
0: إلي
1: حاج.
0: إلي حاج طالع عبيلك تحضر الأخرس.
1: أكيد.
0: دعوة لشخصين بس الحفلة هيدا السبت. أوكي
1: تانكيو لك.
0: إلي بس بدي أتمنى عليك بس تسكر رح أقول الرقم الثاني تبع البرنامج مش رقم الهوى. ضروري تبعت لي اسمك ليبين رقمك عنا لأنه هن من الإذاعة بيتصلوا فيك
1: على الواتساب يعني.
0: واتساب الرقم يلي رح أقوله بس سكر. أوكي
1: يلا. أوكي تانكيو لك.
0: ألف مبروك إلي حاج. فإذا بدك تبعت لنا واتساب باسمك الكامل على 03-777-969. فإذا 03-777-969. يلا مين طالع عباله بعد يحضر الأخرس؟ يلا رقم ينتهي ب880. يا ريت بعتين للرقم رح شو الاسم رح شوف شو الاسم. مهرجان كتير كبير. ألو بونجور. بونجور مين معي؟
2: ريتا.
0: بدي العيلة بس لحط اسمك وعيلتك وبيتصوا فيك من الإذاعة. ريتا نمر. دعوة لشخصين كمان بس الحفلة هيدا السبت. أوكي ألف مبروك. ألف مبروك ريتا من الإدارة من أغاني بتواصلوا معك وبنسوا معك. أوكي ألف مبروك. ألف مبروك ريتا. كمان ريتا نمر رح نقدم لها دعوة لشخصين لحتى تكون عم تحضر الأخرس.
3: أسهر بالليالي وانت في بالي غالبا بعدك عم بتكابر عامل قاسي غالبا.
0: مين كمان طالع عباله على التليفون معنا اتصال على 01-322-1000. ألو
4: بونجور شربول كيفك؟
0: بونجور مين معي؟
4: تمام معك وسام معلوف.
0: وسام معلوف كمان طالع عبالك؟
4: بليز ضروري جدا. طيب. أنا ومرتي.
0: يا أهلا وسهلا فيك ما بدها ترجعي. رح نعزمك أنت ومدامتك تكون عم تحضر النجم الأخرس. بس وسام بدي أتمنى عليك بس تسكر مثل ما قلت له لإلي حاج تبعت لي اسمك على هلا بقول الرقم بس تسكر. اوكي
4: باي باي.
0: فاذا وسام بيرجع بيتواصل معك من الاداره وبيسلموك البطاقات بس بدك تبعت لنا اسمك على 03-777-969.
3: كيف اتحمل برد بردك واضل احلم
0: مهرجان اعياد بيروت بينطلق فاذا هالخميس والختام ب 28 جولاي بواجهة أنطلياس البحرية البرنامج الفني الأكبر لهالصيف بلبنان. يلا هات لنشوف روي كمان بده دعوة لشخصين. روي بونجور.
5: ألو
0: صباح النور روي.
5: كيفك
0: ماشي الحال روي؟ شو العيلة؟
5: روي عزار
0: كمان طالع عبالك تحضر الأخرس؟
5: ايه عمون معروف.
0: يلا اسمك صار موجود بالإدارة بيتواصلوا معك هني وبنسوا معك كيف تسلم بطاقتين. أوكي
5: ماشي. ألف
0: مبروك. الحفلة هيدي السبت بواجهة أنطلياس البحرية ما بيضيع. وين عم يعملوا؟ بدي أقول لك روي لكل المستمعين وين عم يعملوا الكونسيرفاتوار اللي كتير كبير لكله أزاز بواجهة أنطلياس البحرية. حده دغري
5: مزبوط هوني
0: حدو دغري أصلا عم تشوفوا عم يعملوا مسرح يوج و...
5: مزبوط
0: عم يركب صوت الإدارة. ألف مبروك روي. باي باي.
5: مرسي شاربول. مرسي.

فإذن أعياد بيروت تحت عنوان وبيبقى لبنان. أعياد بيروت تتحدد كل الظروف. فإذن بقول مبروك لإليان حسون، إلي حاج، ريتا نمر، وسام معلوف، روي عزار، يلي كل حدا منكم ربح دعوة لشخصين من الإزاعة بيتصلوا فيكم بنسوا معكم كيف بتستلموا البطاقات. بس بدي أطلب من إلي حاج وروي وسام معلوف تبعتوا لي أسمائكم على 03-777-9699. بعد ما وصلوني أسمائكم ليبين رقمكم عنا، يعني ما بدي خليكم وعزب مالينا تاخد الرقم تحت الهواء، فبليز ناطركم تبعتوا لنا. وسام معلوف مرسي، يلا بين رقمك عنا. إلي حاج ناطرينك.

بعدنا بانتظار إلي حاج يوصلنا اسمه. إلي إذا وصلنا اسمك بدنا نعطي البطاقتين لحدا تاني. يلا ثانك يو إلي حاج، وصلنا، ميرسي.

0: حفلة غير شكل بوجهة أطلس البحرية هالسبت 18 جولاي مع النجم الأخرس. افتتاح أعياد بيروت هالخميس مع النجمة عبير نعمة. ما تنسوا الحفلة الموسيقية الكبير للنجم اللبناني العالمي جي مانوكيان بعشرين جولاي. يعني التنين اللي جاي
1: موجور للمستمعين. أنا بهمني أحضر الأخرس ليليان الخوري.
0: ولك يا ليليان أكيد. يلا رح سجلك اسمك ليليان خوري. اسمك صار موجود عندنا ورقمك مبين.

0: وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول العالم نصبحكم بالخير. من انا شربل سعاده ومن المخرجه العظيمه ميلينا. هذه مطر يسعد صباحك محمد سباعي كمان من لك صباح النور يا الله محمد كمان بهمه. هات لنشوف شو المخلوق محمد محمد صباح النور. وين عم تسمعنا محمد؟
1: الراديو انا رايح على الشغل.
0: ايه باي منطقه قصدي؟
1: بكفيا.
0: وساكن بكفيا؟
1: انت الياس.
0: انت الياس تجي ماشي على الحفله السبت.
1: ايه
0: انت ومين بدك تحضر الاخرس؟
1: المدام.
0: انت والمدام. يلا اسمك صار موجود عنا ورقمك بين عنا. بيتواصلوا معك من اغاني بنسوا معك كيف تستلم البطاقتين.
1: ميرسي.
0: الف مبروك. مين عم يسمعنا اسمه شربل؟ بتعرفوا انه هالسبت ليلة السبت عيد مار شربل، ليلة عيد مار شربل بس العيد الاحد، والاحد ليلة عيد مار الياس. عيد مار الياس بيكون التنين بعشرين تموز 20 جولاي. مين عم يسمعنا اسمه شربل او الي او الياس؟ يلا خبرونا. يلا بده الاخرس. يلا بعتولي مين عم يسمعنا اسمه شربل او الي. يلا في سوربريز لكم. يلا ردوا علينا. في حدا كمان طالع عباله الاخرس ما بدي اقول لا حدا. الو بونجور، فينا نتعرف على اسمك؟
2: سوشيك.
0: نعم
2: اسمي شوشيك.
0: سوشيك
2: شوشيك
0: شوشيك.
2: نعم
0: شوشيك. وشو العائلة؟
2: عطلة.
0: شوشيك عطلة مهضوم اسمك.
2: بس
0: تعرفي شو بيعني؟
2: سوسن زنبقة.
0: شوشيك يعني سوسنة. سوسنة
2: زنبقة.
0: زنبقة. بدالك ألف مبروك شوشيك، صار اسمك موجود عنا ورقمك. بيتواصلوا معك من أغاني دعوة لشخصين. أنت ومين رح بتروحي؟
2: أنا وجوزي.
0: أنت وجوزك أحلى سهرة، والتنين بتخبرينا عن الأجواء. أوكي
2: أكيد.
0: ألف مبروك. ألف مبروك. باي باي شوشيك. باي فزا شوشيك عطلة، محمد سباعي، ليليان خوري، روي عزار، ويسام معلوف، ريتا نمر، إلي حاج، وإليان حسون. كل حدا منكم ربح دعوة لشخصين لحتى تكون عم تحضروا النجم الأخرس. يلا بعد البريك إذا في أسماء شربل وإلي عم يسمعونا، في سوربريز لألكم محضريتكم إياها من مطعم جلسة الخوابة بيك فرد بيان. والسوربريز هي كل حدا اسمه شربل أو إلي هالأحد على الغدا معزومين مجانا على مطعم جلسة الخوابة بيك فرد بيان. فإذن كل حدا اسمه شربل أو إلي تتوجهوا دغري هالأحد على مطعم جلسة الخوابة كفر دبيان، بس بتحجزوا، يعني الناس اللي معكم بيدفعوا، أصلا أسعار كتير مقبولة، بس أنتوا مجانا بتتغدوا بتأرجلوا بتقضوا أحلى نهار بكفر دبيان بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. إذا بكون تحجزوا 03-554-332 هيدا رقم الحجز بمطعم جلسة الخوابة كفر دبيان. 03-554-332

0: Pinocchio, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.

رجعنا نحن وياكم على إذاعة أغاني أغاني بعد الإعلانات لحتى نكمل لقائنا الصباحي. صارت ستة يلي بيستمر للسبعة ونص. سبعة ونص بتترافقوا مع ميراي مزرعاني ومن قلب بيروت للعشرة. أنا برجع بلاقيكم على 8 وعلى 9 مع ميراي مع آخر الأخبار.

الخير لكل اللي بلشوا معنا من الستة إلا دقيقة اليوم، ولكل اللي انضموا لنا هلا نهاركم سعيد إن شاء الله يا رب. يوم الثلاثة 14 تموز 14 جولاي 2026. نهاركم يكون مليان خير وأخبار حلوة وراحة بال وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا وينكم بالشغل؟ على الطريق بعدكم؟ وصلتوا على الشغل؟ حتى لو وصلتوا على الشغل فيكم تسمعونا أونلاين على أغاني أغاني أو على الويب سايت أغاني أغاني.com.

هالخميس افتتاح مهرجان أعياد بيروت 2026 تحت عنوان وبيبقى لبنان.

صباح مع النجمة عبير نعمة هالخميس. من بعدها ب 18 شهر السبت الأخرس جيمانو كيان تنين ب 20 الشهر بيكون. وحفلات متتالية جون أشقر، نجم جوزيف عطية، النجم اللبناني العالمي إبراهيم معلوف، الفنان الشامل مروان خوري، والختام ب 28 تموز مع النجمة إليسا. مهرجان أعياد بيروت تنظيم تويوتو سي، بس نقول تويوتو سي يعني أغاني أغاني الإذاعة الأولى. مهرجان أعياد بيروت راجع هالسنة ورح بيطل من واجهة أنت الياس النقاش البحرية ليقول مش بس للبنانيين، لكل العالم، إنه الفن والثقافة بيضلوا يجمعونا قد ما تفرقنا الحرب

جيرالدين زعرور تحية كبيرة لك ولجوزك سيجان، تحية كبيرة لكم. يا الله شو حلو، عم بتقلي انه ابن جامع العيدين اسمه إلي شربل، الله يحمي لكم يا ما شربل وما الياس يحموه، واليوم بيصادف عيد ميلاده. هابي بيرثدي إلي شربل. الشوبات اليوم واو احلى شيء. مالينا ما عم بتدور الاي سي، جايبه مروحه من عند مؤسسه الازه للمعدات وعم بتدورها لانه عندها مشكل مع الاي سي. بتعرفوا انه ب 18 دولار بتجيبوا المروحه مع عمود من عند مؤسسه الازه للمعدات، اي مروحه عندهم ب 18 دولار. اكيد في اغلى بس 18 دولار كثير مرتبين، كثير مقبولين، بيعطوا هوا طبيعي. مؤسسة الأزة للمعدات بأربع فروع موجودين المدينة الصناعية بسد البوشية على جالوري الاتحاد على أوتوستراد سن الفيل، وفرع رابع على الدورة حد مستشفى مار يوسف. إذا بدكم حكون واتساب بيبعتولكم صور المراوح وأسعارهم على 03-386-322. هذا رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. أكيد بيردوا عليكم بالفرع الرئيسي بسد البوشية المدينة الصناعية دغري خلف البراد اليوناني على مدخل المدينة الصناعية، انتو فايتين عشمالكم. بس تشوفوا هالعجقة الكبيرة يعني انتو صلتوا على مؤسسة الأزة للمعدات. ارجع اذكر كل يلي اسمهم شربل وإلي معزومين هالأحد على الغداء مجانا على مطعم جلسة الخوابك فرد بيان، على تراس مطعم جلسة الخوابك فرد بيان. برنامج فني كتير حلو. إذا بدكم تحجزوا 03-554-3-3-2. برنامج فني منوع رائع، لقمة طيبة، قعدة حلوة على القليلة بتبوردوا. فإذن كل الاسم شربل وإلي معزومين مجانا لمناسبة عيد مار الياس الحي وعيد مار شربل، معزومين على مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان.

0: ليلة على الساعة 10 إسبانيا بتواجه فرنسا بالمونديال. يعني الليلة في فريق بده يظهر من المباراة الأخيرة. يعني بصير التوقعات لثلاث فرق, بس احنا رح ناخد اتصالات قد ما فينا. ومثل ما وعدناكم التنين رح تربحوا مجموعة كتير كبيرة من الجوائز استقدمة مطان والست ريدينج أجهزة موبايلز, أجهزة خلوية. رح تربحوا قسائم شرائية فاوتشرز, كل فاوتشر قيمتها $100. وكمان رح تربحوا تابلتز يلي بيصيب, يعني بيربح الفريق يلي بيكون اتوقع انه يربح لأحد المباريات النهائية الساعة 10 بالليل. التنين رح بيصير في سحب بالقرعة, رح بيكون في قدامنا اثنين بوكال, بوكال لبرنامج من قلب بيروت وبوكال لبرنامج صارت ستة. بدي اقول مرسي لشرب المطانوس, بدي اوجه له تحية عم يسمعنا, صاحب شركة مطانوس تريدينج يلي عاملين عروض كثيرة. كمان اذا بتتسوقوا من عندهم بقيمة $30 بالويب سايت مطانوس تريدينج.com بينزل اسمكم بالقرعة وجوائز عديدة. عند مطانوس تريدينج الجوائز اكثر ومضاعفة, ومش مضاعفة, اكثر يمكن بعشرات المرات. اجهزة خلوية, بلاي ستيشن, بي اس 5, كمان فاوتشرز, كل فاوتشر قيمتها $100. جوائز كتير كتير, كل ما تتسوقوا كل ما تدوبلوا $30 كل ما بيكون عندكم حظوظ أكتر بالربح. رقم من طانوس تريدينج 03-929-9283 03-929-9283.
1: ألف سلام عليه بالطيبة خلاص خفينا وبقينا مش واقفين على واحد علشان واقفين على.
0: يلا ميلينا بدنا افتحينا السنترال, مين بتتوقعوا رح يربح بنهائي المونديال بكأس العالم 2026؟ إذا صبتوا الفريق اللي رح يربح اسمكم بيدخل بالقرعة, وفي احتمال تربحوا أو موبايل أو تابلت أو فاوتشر بقيمة $100. على 01-322-1000 رح ناخد اتصالاتكم. بنبلش مالينا أول اتصال. ألو
2: بونجور.
0: بسمة
2: معك.
0: بسمة شو العيلة؟
2: شلالة.
0: بسمة شلالة, مين بتتوقعي؟
2: فرنسا.
0: فرنسا, إن شاء الله جوابك بيكون صحيح.
2: إن شاء الله.
0: هلأ إذا ربحت الليلة بيكون اسمك فايت بالقرعة, إذا
2: أوكي.
0: إذا
2: أوكي.
0: ظهرت الليلة بمنشيل اسمك.
2: أوكي.
0: أوكي بسمة.
2: Thank you.
0: يلا اتصالاتكم فائزة على 01-322-1000.

0: يلا مين بتتوقعوا رح بيفوز بين فرنسا اسبانيا انجلترا او الارجنتين؟ 01-322-1000. الو
1: كربي بونجور.
0: بونجور
1: معك ألسس درزي.
0: شو الاسم؟
1: ألسس درزي.
0: درزي عرفنا العيلة بس منين عم تسمع الاسم؟
1: ألسس ألسس
0: لحظة كنت عم بكتب بالعربي
1: ألسس. نعم ألسس.
0: واو أول مرة بسمع بالاسم صراحة.
1: نحن أول مرة بنحكي ألسس. بتقول فين؟
0: إسبانيا.
1: Yes.
0: يلا إن شاء الله بيكون توقعك بمحله. هلأ أنا مجبور أقول للكل لحتى ما حدا يزعل مني. وانطرينا بصالة 6 يوم الاثنين لحتى تشوف إذا رح تربحي موبايل أو تابلت أو فاوتشر بقيمة 100 دولار. مرسي لك ألسس. يلا مرسي على اتصالك. باي باي. فإذن على 01-322-1000 مهضوم اسمه أول مرة سامع فيه ميلينا. يلا رح ناخد اتصال الثالث على 01-322-1000. ألو
2: بونجور.
0: كيفك شربل؟ كتر خير الله.
2: جيزيل خرياطي.
0: جيزيل خرياطي. مين بتتوقع؟ أكيد. يلا إن شاء الله بيكون توقعك بمطرحه.
2: أوكي.
0: مرسي جيزيل. باي باي. باي. يلا بدنا ناخد اتصالات بشكل سريع وما تنسوا إنه التنين بصالة 6 رح تربحوا مجموعة من الموبايلز ومن التابلتس ومن الفاوتشرز. كل فاوتشر قيمتها 100 دولار. كمان بصالة 6 من قلب بيروت مع ميراي على الساعة 8 التنين رح بيكون في جوائز كتيرة. يلا اتصال جديد. ألو
3: ألو
0: صباح النور.
3: صباح النور.
0: مين معي؟
3: توني عون.
0: توني عون من وين عم تحكينا توني؟
3: المنصورية.
0: مين بتتوقع رح بيفوز بالمباراة؟
3: أرجنتين.
0: الأرجنتين. أول توقع اليوم للأرجنتين. أوكي توني ألف مبروك. ألف مبروك. لا ما رح لك هلأ ألف مبروك. إن شاء الله بيطلع اسمك التنام بالقرعة. ما بتعرفوا يمكن يلي بيكونوا صايبين الفريق اللي ربح تكونوا كلكم ربحانين لأنه الجوائز بالعشرات. امبارح حكينا شرب المطانس وقال لي مين طلب منك تحدد اثنين موبايلز يمكن يكونوا أكثر. 01-322-1000 مين بتتوقعوا بنهائي المونديال رح بيفوز بكأس المونديال 2026 بين الأرجنتين فرنسا إسبانيا أو إنجلترا؟ ألو
4: ألو
0: صباح النور.
4: يسعد صباحك.
0: يا هلا مين معي؟
4: إلي فواز.
0: إلي فواز مين بتتوقع إلي؟
4: أكيد فرنسا.
0: فرنسا إذا أكيد يعني رح أحط لك اسمك دغري بالبوكال من هلا.
4: نعم.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله خير. مرسي مرسي الي على
4: انعاد عليك انت كمان سلفا
0: عيد مرشح
4: كل واحد اسمه الي.
0: مرسي مرسي الي وانت كمان مرلي يسلمك. باي باي الي.
4: باي باي.
0: بدي ارجع اذكر كل المستمعين يلي بيحملوا اسم شربل او الي حجزوا بمطعم جلسة القوابي معزومين مجانا هالاحد على الغداء برنامج فني كتير حلو. حجزوا على 03-554-332. يلا رح ناخذ بعد ميلينا 1-2-3-4-5. ما بعرف كم اتصال. الو بونجور.
5: بونجور
0: مين بده يربح؟
5: انا بقول اسبانيا.
0: اسبانيا وشو الاسم؟
5: سنان.
0: سنان
5: رزوق.
0: بس شو الاسم الاول؟
5: حنان.
0: حنان.
5: رحت ارناؤوط لانه عائلتي هيك على الهويه
0: زوجي رزوق. ارناؤوط. اوكي ان شاء الله بيكون توقعك بمحله. مرسي حنان. باي باي. يلا بعد بدنا كم اتصال؟ 4 اتصالات بشكل سريع رح ناخذهم بس بليز اول ما تعلق معكم وطوا صوت الراديو على الاخير. الو
6: الو بونجور
0: صباح النور.
6: اسحاق انا فرنسا.
0: اشترك
6: خيي كمان.
0: لا لا, لا لا لا لا لا لا اتصال بناخذ توقع واحد على كل اتصال. بس اسحاق بعت الهم كل ما تلفلنا لانه عيلتك صعبه. جا ذكرني بعيلتك.
6: تاكيسيان.
0: تاكيسيان.
6: نعم.
0: هيني. اوكي اسحاق ثانك يو. بعد عنا واحد بعد ناخذ 3 اتصالات على 01-322-1000. مين اي فريق بتتوقعوا جوائز قيمه وعديده موبايلز؟ لا بليز عم تلفن على الواتساب عم بتزعبروا على 01-322-1000 كثير واضح. 01-322-1000. الو
7: بونجور شرب.
0: بونجور.
7: انا بتوقع فرنسا.
0: مين معي؟
7: إلي نصيف.
0: إلي نصيب.
7: بعثت لك أنا فويسات مشان شربي الإلية، وأنا اسمي شائلي وش حفيد اسمه شربي الإلية.
0: يلا من عيدك نحن ومن عيد كل اسمه شربي. وإذا بتحجز بمطعم جلسة الخوابل هالأحد مجانا أنت.
7: ميرسي بوكو.
0: أوكي. أنا تصور البي يكون اسمه إلي وابنه شربل مثلا وبنتهم إليان، تطلع الطاولة كلها بلاش. يلا اتصال جديد. ألو
8: صباح.
0: صباح النور. مين بتتوقع رح بيفوز؟
8: فرنسا. ومعك متري.
0: متري شو العيلة؟
8: بهين.
0: لك الله يسعدنا عليك يا متري. وينك يا متري؟ اشتقنا لك.
8: من سنة متابعكم، بس أول مرة بس لأقول إنه مع فرنسا.
0: خير، طمنت إنه أنت بخير. بتسلم عليك ميلينا.
8: سلم لي كثير علي.
0: وسلم لنا على إليدا وعلى كل العيلة. باي باي. واشتقنا لكم. باي باي.
8: بالأكثر. باي.
0: باي. تكب حس سنين كثر الأشواق والتضام مني مشتاق لو لحظات بعد عني. بعد عنا اتصال لواحد على 01-322-1000 آخر اتصال. ألو.
9: ألو بونجور.
0: بونجور.
9: شارب المهات.
0: لا لمين بتلفني؟
9: بقى أغاني.
0: لا هون فرن أطيب منقوشة بديك. وينه؟
9: أوكي كلك ذوق.
0: لا لا خليكي معي. أغاني أغاني.
9: أطيب. بونجور. بونجور. بكلم غلطة.
0: سوري بعتذر. مين معي؟
9: مع كريستال حاج موسى.
0: كريستال الحاج موسى. مين بتتوقع كريستال؟
9: بتوقع فرنسا.
0: فرنسا. أنت الحاج موسى وين من بكفية؟
9: لا من إعاد.
0: إعاد وين؟
9: بي دير الأحمر.
0: مزبوط. نحن طيب فايتين على دير الأحمر. كريستال بدي أقول لك مرسي على اتصالك. آخر اتصال كان لليوم. كل يلي اتصلوا هلا انتبهوا، يلي قايلين فرنسا أو إسبانيا في حدا بده يفل، يعني في حدا منكم ما رح يفوت اسمه بالقرعة. أوكي. إن شاء الله الفريق اللي أنتوا اخترتوه بيربح بنهائي المونديال. جوائز عديدة التنين بيصارت ستة أجهزة موبايلز، تابلتز، فاوتشرز. كل فاوتشر قيمتها $100 من عند مطانوس تريدينج. يلي ما لحق تعلق معه على الساعة 8 مع ميراي كمان رح بيكون في جولة من التوقعات والاتصالات. كمان التنين على الساعة 8 كمان في جوائز عديدة مع ميراي بمن قلب بيروت.

صارت ساعة 7:06، ما تنسوا انه على 7:30 تماما بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت. وما تنسوا تحجزوا، لحقوا حالكم. ما بعرف اذا بعد في محلات بحفلة عبير نعمة، النجمة عبير نعمة هالخميس بافتتاح مهرجانات اعياد بيروت بواجهة انطلياس البحرية بعد بكره.

0: الليلة أنا وميلينا عم نحضر المونديال. إذا بدكن لقونا بريفون الليلة بدنا نحضر على 10 فرنسا وإسبانيا. مين بحب يجي معنا على بريفون؟ يلي منو قادر يلاقينا على بريفون فيكن تحجزوا بالباكس كافيه بجديدة المتن. كمان عم يعرضوا المونديال على شاشات كبيرة دغري حد قصر العدل بجديدة المتن. نحن رح نكون بريفون. إذا حابين تلاقونا يلا تلفنوا على بريفون واحجزوا. نحن رح نكون أي ساعة عملينا شي 9 تنقدر نحكي ونتسير نحن وياكم قبل ما يبلش قبل ما تبلش مباراة. إذا بدكم رقم بريفون 71-500-554 بزن 71-500-554 يلا حجزوا وقولوا من قبل شرب السعادة أغاني أغاني لحتى يهتموا فيكم كتير. سألوا على المانجر أسعد. ريفون ريستو كافيه موجود على بولفار ريفون. يعني انتو جايين من صوب القلايعات صوب ريفون بصير على يمينكم. مثلا هيدا رقم بي ريفون اذا بدكم تحجزوا 71-500-554 يلا خلونا نرتاح نحن وياكم هيك منكون سخنا قهوتنا. كل يلي عم يشربوا قهوة كافيه دو برازيل بدي لكم ألف ألف صحتين. أنا راي حط الفنجان التاني خلال البريك رح منسخن الركوة ونشرب أطيب كافيه دو برازيل أنا وميلينا. كل يلي عم يشربوا مثلنا كافيه دو برازيل من لكم صحتين.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية هم يتزاك علي. أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغدية بدشية بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.
8: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
8: ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
8: وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: بعدك تطلي عبعيون.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: قولك بعد منرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
9: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989 989.

0: أكيد الغنية مالينا بتنطبق على كل مستمعي أغاني أغاني وصارت ستة ومن قلب بيروت. أحلى ناس أنتو دايما منسميكم النخبة. أحلى اللي بيسمعونا هن النخبة. صباح خير من جديد لكل اللي انضموا لنا هلا ولكل اللي بلشوا معنا من الستة إلا دقيقة. بعد عنا 19 دقيقة لحتى نسلم الهوى لميراي مزرعاني ومن قلب بيروت. نهار جديد بلشنا نحن وياكم 14 تموز اليوم الثلاثة 14 جولاي وأمل جديد وإن شاء الله النهار بيكون بداية إن شاء الله يكون هالصباح بداية لهالنهار يكون بداية حلوة لهالنهار الجديد. وين ما كنتوا عم تسمعونا بالبيت إذا مثلنا عم تشربوا قهوة كافيه دو برازيل ألف ألف صحتين. إذا على الطرقات الله يحميكم إن شاء الله بتوصلوا بالسلامة على شغلكم وإن شاء الله بتكون كل طرقاتكم مسهلة. يا سبحان الخالق قلبي وإذا وصلتوا على الشغل وعم تسمعونا كمان من وجه لكم تحية. فيكم تكملوا تسمعونا أونلاين على أغاني أغاني حتى اللي على اللابتوب قدامكم على الكمبيوتر فيكم تعملوا حالكم عم تشتغلوا وتسمعونا على أغاني أغاني دوت كوم على الويب سايت.
1: زمن ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه.
0: كاملين معي أنا شرب السعادة ومع المخرج العظيمة
1: مش عارفه
0: اللي يلي عم تتقلق يوم بعد يوم مدينة يوم رايحة عند رامي نخول بعد جاية حياتي من يومين من عنده كمان عند جيهان رايدي الميك اب
1: ارتست.
0: والساعة 10 تماما منختم لقائنا الصباح منختم صبحيتنا نحن ويكون أطول صبحية 4 ساعات. بدي أذكر كل يلي اسمهم شربل أو اللي يتصلوا بمطعم جلسة الخوابة عزميكم ببلاش مجانا هالأحد على الغداء مع أقوى برنامج فني وأجواء حلوة ولقمة طيبة لقمة بيتوتية. 03-554-32 هذا رقم مطعم جلسة القوابة كبر دبيان. 03-554-32
1: مش ليه عامل حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتى عدد.
0: مين اللي عمل داونلود لأبليكيشن سيرفي فايند؟ أحلى إذاعة أغاني أغاني ما بنسمع غيرها. مرسي كولونيل سعد. هلا نحن بنقول لك كولونيل كثير صعب نقول ليوتنون كولونيل خلص كولونيل.

أبشع صفة بالإنسان يكون مزاجي. إني بكيها بتغار من الهوى وكل شوي نحن سوا بتغار من حالة من خيالة بتقهرني وما عم لاقي لا دواء تعرفني شو بحبها دخيل وأنا قلبها شو الدواء للناس المزاجيين يلي بغاروا كتير

0: يوم الثلاثة وبسرعة منشوف الويك اند. الأسبوع خلص, وصلنا على الويك اند. يلا طالع عبالي نقي شخص يكون بيقدر يروح على على الديكوانة.
1: سرقت قلبي وعقلي وروحي.
0: بتعرفوا دايما عم خبركم بابليكيشن سيرفي فايند, اذا بتفوتوا بتنبشوا على النوادي اللي موجودين عندهم, في كتير نوادي, بس دايما عم خبركم على الدارك دراجون اللي موجود بالديكوانة. اليوم طالع عبالي قدم اشتراك شهر مجاني لصف الفتنس بالديكوانة, بدارك دراجون بالديكوانة.
1: هيدا مش كلام.
0: إذا بدكم معلومات أكثر عن نادي دارك دراجون بتلاقوه على سيرفي فايند. أكيد مين عمل داونلود لسيرفي فايند؟ يلا مين طالع عباله بس عن جد يكون عمل داونلود؟ إذا مش عاملين داونلود ما رح ربحكم. قبل ما ناخد الاتصال وما تحرجوني على الهواء بليز, ما بدنا شيء, منمسك التليفون ومنعمل داونلود. منصير كل ما بدنا ننبش على خدمة معينة, خي بدي ننبش على إيفنت بلانر, على سيركل شيد بالونز, أصلا ما في غير ميلينا, بصيروا يبينوا عندكم من الأقرب على بيتكم للأبعد. شو بيخطر عبالكم؟ مطاعم, أوتيلات, بنجالويات, بدكن أطباء, بدكن ممرضين, بدكن نوادي رياضية, بدكن معلمات. هلا بالصيفية كتير بتعوزوا تعلموا ولادكن الصوم بارتيكولير بارتي دخلك دوار دو فاكانس. كنا نعمله بيوم واحد تنلعب كل الصيفية. يلا إذا حدا عمل داونلود لأبليكيشن سيرفي فايند يتلفن ويكون ما تروحوا الهدية عن غيركم بليز, يكون بيقدر لأنه بدي أقدم له هدية اشتراك شهر مجاني لصف الفتنس بنادي دارك دراجون بالديكوانة. 01-322-1000 تلفنوا بدون أي سؤال. هيك طالع عبالي زعبر اليوم. إذا حدا قادر يشترك مجانا لشهر يكون عم يحضر صفوف الفتنس بدارك دراجون بالديكوانة, اتصلوا على 01-322-1000. يلا ناطركم. إذا ما اجينا ولا اتصال يعني ما حدا بهمه. طبعا تبعتولي على الواتساب. طب شو بعمل؟ بدينا في اتصال عندك؟ في؟ عطينا ايه. ألو راح يلا ما في يطول كتير, او على الاتصال المباشر على 01-322-1000 او بعتولي واتساب على 71-989-989 يلي بهمه هالجايزة من سيرفي فايند. Thank you لسيرفي فايند, اقوى ابليكيشن موجودة هلا بالاسواق. عن جد يلي بعد ما عمل داونلود لسيرفي فايند كتير خسران كتير, لأنه مش كل ما بدكن شغلة أو ناقصكن شيء بتصيروا تتحذروا وتصيروا تتلفنوا وتسألوا وتبرموا وتتلفنوا لجيرانكن ولا قريبينكن. صباح النور
2: لمدامتي ولمالينا, وإن شاء الله بكون نهارك حلو. صرنا زمان ما صبحناك, نهارك سعيد يا رب.
0: يا هلا, بس هلا وقت المسابقة فكرناك بدك تشارك. هو مزبوط كارلا, الفتنس اسمه الجيم اسمه دارك دراجون موجود بالديكوانة. يلا بهمك 3-2-1 كتير عم بيقولولي بهمني أكيد. وين بيتك؟ سيرفي فايند بتصيروا تعملوا تنبشوا على الخدمات بقلب الابليكيشن, بتصير عن جد تبين عندكم من الأقرب للأبعد. كمان كل التلاميذ يلي عم يسمعونا فرصة رائعة لإلكن, إذا لحتى تكونوا عم تطلعوا مصروفكن فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند. تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة أو مهنة أو مؤسسة, وبس يشترك بالأبليكيشن بسيرفي فايند بصير يطلع لكم نسبة من الأرباح. نسبة مش من الأرباح, نسبة من الاشتراك. بشيل الاشتراك إذا حدا عنده خدمة $10 بالسنة اعملي دعايه ميلينا ل صارت ستة ماشي 10 دولار لازم. وإذا بدكم الربح التلاميذ اللي عم يسمعونا إذا بدكم الربح يزيد أكثر وأكثر بعلموكم كيف بسيرفي فاين. اتصلوا فيهم على 70 أو على 71 10 77 06. فإذا 70 أو 71 10 77 06. هات لنشوف كارلا كثير عم بيقولوا لي أنا سوري وقفت عند كارلا بعتذر بشكل عشوائي لنشوف بس لناخد عائلتها. كارلا بونجور.
3: بونجور.
0: شو أخبارك؟ تمام؟
3: تمام ماشي الحال.
0: رايحة على الشغل أو وصلت على الشغل أو بعدك بالبيت عم تشربي؟
3: رايحة على الشغل. رح أوصل على الشغل.
0: جربتي شي مرة الكافيه دو برازيل أو ما بتشرب قهوة؟
3: بلا أكيد بحب الكافيه دو برازيل.
0: إيه بدك جربتيها؟ لا اللي هي البراند النوع الكافيه دو برازيل اللي عم نعمل له إعلان.
3: آه أكيد.
0: آه أوكي. وبكل تأكيد. كارلا شو العائلة؟
3: عون.
0: كارلا عون. وين ساكنة؟ نعم. بأي منطقة؟
3: بجديدة.
0: كتير قريب بدك وين عليك؟
3: ايه قريب.
0: بس ليه كارلا؟
3: عشان هيك حبيت الفكرة.
0: بس كارلا ليه بحس انه منك عاملة داونلود لسيرفي فاين؟ هيك بحس ما بعرف قلبي
3: صح.
0: دليل
3: انا أوكي. كل يوم بسمعك عم تقول عنه بس بعد ولا مرة نزلت.
0: ايه هلا لانه كان وجه خير اليوم عليك وربحتك اشتراك لشهر كامل بدارك. نعم. دراجون هالجملة موجود. نعم. لصفوف الفتنس اللي موجود بدك وينه واكيد رح تعلى عندهم لان رح تتعرف على كل الستاف عندهم. ضروري ضروري تعملي لها داونلود اليوم بس توصل على شغلك. اوكي
3: أكيد. شو ميرسي لكم.
0: بدي اقول لك الف مبروك كارلا. رقمك موجود عندنا هلا انا ببعته لسيرفي فايند وهن بيتواصلوا معك بنسقوا معك.
3: اوكي
0: الف مبروك ميرسي. كارلا ميرسي. كارلا شو طبيعه شغلك؟ شو بتشتغلي؟
3: بشتغل بالمدرسة
0: بالادمنستريشن. يعني بتضلك قاعدة كل الوقت؟
3: نعم.
0: إيه أكيد. نعم. لازم تروحي أكيد. نعم. لازم تروحي على الجيم وتعملي سبور أكيد.
3: نعم.
0: أوكي
3: أكيد.
0: ألف مبروك.
3: طيب
0: مبروك كارلا. باي باي باي. فإذا مبروك كارلا عون اشتراك لشهر كامل بصفوف الفتنس تقدمة دارك دراجون. هالجملة موجود بدك وينها؟ بدي أقول تانك يو لسيرفي فايند أقوى أبليكيشن موجودة بالأسواق. يلا كارلا ضروري تعملي داونلود. اسم الله اسم الله على جمال اسم الله. وبصيروا يقولوا لك يا كارلا بعدين اسم الله اسم الله على جسمك.

0: بدي أشكر كل المعلنين يلي عندهم ثقة كتير كبيرة بالفترة الصباحية بأغاني أغاني. تحية كتير كبيرة لألكم. ولأي استفسار بدكم رقم أي معلن أو أنتم بدكم تكونوا من المعلنين بفترتنا الصباحية بس ابعتولي واتساب على 03-777-9699. فإذا بعتولنا شو ما بدكم من الفترة الصباحية هيدا الرقم بتصرفكم 24 على 24، 03-777-9699. يلا مهضومي كارلا ميلينا. كارلا عون ما رح أقول أكيد القسمة أول ثلاث أرقام من رقمها بس آخر شي رقمها بينتهي بتسعة ستة تسعة. بدأ الرقم زدتوا عنهم المريول وراحوا صيفوا. الله يعين يلي بالكولوني كل السنة بالمدرسة والصيفية بالكولوني لأنه المامونات بيشتغلوا. وهيدي حياة اللبنان كتير صعبة، كل عمرنا بالصيفية نفلت ونلعب بالتراب وناكل تراب ونلعب بالقلة وبالبالون شاسور. هلأ بتخلص المدرسة تاني يوم على الكولوني. الله يعين هالولاد.
1: عنك هالمريول
0: يا صبع في مرويل ميراي ما في مرويل بقى.

0: رب هالأسبوع يعني بعدنا بأوله، فينا نقول يوم الثلاثة بيحمل الخير لكل المستمعين. حلو كتير هالأسبوع من تموز، فيه كتير أعياد. بكرة ليلة عيد سيدة الكرمل، بفريا بيعملوا احتفالات كتير حلوة، عندهم كنيسة سيدة الكرمل. كمان هالأسبوع عيد مار شربة، العيد مار الياس، وبيكرشوا العيد ورا بعضهم. من بعد عيد مار الياس دغري بيجي عيد مار نهرة، حدنا بوادي عين الدلبة، تحية لكل أهالي الوادي. بيرجع بيكملوا الأعياد مار دومة، وصولا لعيد مار زخيا. شو حلوة كل الضيع والعاني بالمهرجانات وبالمعارض وبالستريت فاستيفلز. تحية كتير كبيرة لكل البلديات اللي عم تشتغل. نحن عنا بميروبة، إذا بتحبوا تشرفونا هالأحد، عاملين مش هالأحد، هالجمعة عاملين عشاء قروي على الساعة تقريبا شي 8-8:30 لمناسبة عيد مار الياس الحي. شفيع الرعية، دعوة عامة ومجانية للكل، عاملين عشاء قروي، ورح بيكون في سهرة حلوة كتير مع دي جي زميلنا إلي أزي، دي جي اليدزي. إذا عم تفتشوا على بويا هلأ اللي بعد ما طلعوا على الصيفية، بتكون زبطوا بيوتكم قبل ما تطلعوا، ما تختاروا إلا بريمو. بريمو بس، فخر الصناعة اللبنانية، أهم بويا موجودة بالأسواق، وكلاءهم بكل لبنان موجودين بريمو. رقمه 01902822، هذا الهوت لاين، تتصلوا عليه وبتقولوا لهم وين بيتكم، بدلوكم على أقرب وكيل لألهم بكل لبنان. مثلا عنا بعالي كسروان بيت سلوم، بتعرفون على أوتوستراد حراجل، هني وكلاء بريمو. بريمو موجودين عند أهم الوكلاء بكل لبنان. رقمهم 01902822. يا ميرو يلا بعد عنا دقيقتين، خليني أدوب من حق التتبع وتعذب. إذا شي شخصين بهمهم يحضروا الأخرس بعد، بس كل شخص أكيد دعوة لشخصين، بعتوا لي واتساب على 071-79-9899. إذا بدنا بعد شخصين، بدي اختار شخصين، ربحهم كل شخص بطاقتين ليحضروا مهرجان الأخرس ضمن أعياد بيروت. الحفلة رح بتكون حفلة الأخرس هالسبت، الافتتاح بعد بكرة الخميس مع النجمة عبير نعمة بواجهة قاط الياس البحرية. يلا بدنا شخصين، يلا هات لنشوف مين أول حدا. يلا رح شوف، عم بطلب بشكل عشوائي. ألو
1: شربول،
0: بونجور. بس لحظة لسجل رقمك. أوكي يلا سجلنا رقم، لأنه هنا بيتصل فيك من أغاني أغاني. مين معي؟
1: حسن.
0: حسن شو العيلة؟
1: سليمان.
0: حسن سليمان، انت مين رح بتروح؟ انت والمدام اكيد.
1: انا والمدام.
0: بدي اقول لك الف الف مبروك هالسبت، بس ما تنسى. ايه
1: مرسي يا حبيبي،
0: بوجهة قنطيس البحرية الف الف مبروك. بعد بدنا شخص واحد. يلا كتير عم بيقولوا لي عن جد بشكل عشوائي، يلي بيطلع اسمه بيكون حظه بيفرق الصخر، يلي بيطلع بنتصل فيه بشكل عشوائي. الو بونجور. بونجور، مين معي؟
2: انا لوتشيانا تعود، عم بسمعكم كل يوم.
0: يلا لوتشيانا، بس عم سجل رقمي.
2: وانا عملت داونلود لسيرفي فايند، وحطيت السيرفيس تبعي علي، عملت اشتراك.
0: شو عندك ليه؟
2: انا بعلم.
0: واو شو حلو، الله يقويكي، وهلا بالصيفيه بدك تشتغلي ان شاء الله، بلاقوا لك شغل. لوتشيانا العيله سعود.
2: نعم.
0: ألف مبروك، فازن دعوة للشخصين لحتى تحضر للأخرس. أنتو مين رح بتروحي؟
2: بعد مش عارفة.
0: مش عارفة، يلا معك من هلا للسبت.
2: أول مرة بربح شيء.
0: بس بدك تروحي، وقعت روح البطاقات عن حدا
2: تاني. لا أكيد بدي أروح، ما أطلع مجال الضيوف حدا.
0: يلا ألف مبروك، ألف مبروك. باي باي لوتشيانا. باي باي. باي. يلا خلص وقتنا بشكل عشوائي، رح اخد اثنين يلي عم بيقولوا لي انا انا انا، يلا رح اطلبكم بشكل سريع. يلا كارلا الاسم بين عندي، رد علي بسرعه بليز. الو بونجور كارلا.
3: بونجور شربين.
0: شو العيلة؟
3: سمعان.
0: كارلا سمعان كمان بدك تروح على السبت تحضر الأخرس؟
3: ايه منروح.
0: يلا ألف مبروك ألف مبروك. هني بيتصوا فيكي من أغاني أغاني. أوكي
3: أوكي
0: باي باي كارلا. بعد بشكل عشوائي عجل ما تزعلوا مني رح أخذ بشكل عشوائي ما بعرف يعني وين رح أقدر وقف الواتساب. يلا آخر اتصال. ألو يلا ردوا علينا. ألو
4: ألو
0: بونجور.
4: ألو
0: بونجور. أنت مين؟
4: بونجور سيدة. أنا
0: سيدة. شو العائلة؟
4: سيدة سركيس.
0: سيدة سركيس. سيدة أنت اللي مسافرة معنا على إيطاليا؟
4: يس
0: يا الله. سيدة ألف مبروك. بدك تحضر الأخرس هالسبت؟
4: أكيد.
0: يلا ألف أكيد. ألف مبروك سيدة لأنه خلص وقتنا. ألف مبروك. بيتصلوا فيك من أغاني أغاني وبيسلموكن البطاقات. خلص وقتنا ميلينا. رفقناكم من الساعة 6 إلى دي أو لليوم. فإذا 12 مستمع ومستمع كل حدا ربح دعوة لا شخصين. بدي أتمنى لكم بقية النهار حلو إن شاء الله. الهنهار يوم الثلاثة 14 تموز يلي بلشتوا معنا بيكمل بطريقة كتير حلوة وبيخلص بسلام اليوم. مرسي لكم جميعا. مرسي ميلينا. انتبهوا لنا على حالكم. أنا برجع بلاقيكم بعد شوي مع ميراي على الساعة 8 بيرجع على الساعة 9. باي باي.
5: كنتوا مع صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادي. إخراج ميلينا سلهب سعادي. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي.

سارة مهضومة قال سارة وهي تعبكرة طلع عبيلها بيض قامت قليت بيض تروقت ووصلت على الشغل لقيت جايبين كرواسان من كل الأنواع يعني شوكولا وجبنة واللي بدكن ياه قامت أكلت بدها تتحلى يعني أكلت 2 كرواسان على شوكولا سارة شو بدي أقول لك يعني برافو ساعتين شو

0: يعني المستمعين بيضحكوني مهضومين. بشرفكم راغدة، لك شو بتقلي؟ صباح النور ميرو، أنا نايمة وعم بسمعك وحلمت أنه أنا كنت أنا وياك، أنت عم بتزيحي أنت عم بتزيعي وأنا عم فقق ريدس وسلطعون. شو تفضل، شو بجاوبها لراغدة؟ شو بقلها؟ منيح أنك حلمتيني عم زيع، مش عم بعمل شيء تاني. يعني هاي شغلتي، يعني أنه أمال رح جن، أمال هاني رح تخوت، رح يصير مع ما بعرف شو ألزايمر، رح يصير معك أمال. يلا معلي، اليوم مرة بالجمعة بنسمع أمال معلي. يلا
1: قولوا ليك الأحد أكلت كعكة كنافة ونص، يعني لازم اسمه شيء طيب كثير بزحلة. بوجور أمال الشامي، صحتين للجميع.
0: ايه صحتين لإلك كمان، أكلتي واحدة ونص، يا ويلك من الله، هول فيهم 1000 كالوري، يا ويلك من الله. كتر الأصحاب بالشغل، ما في منهم هول مبلشين بالنكد من الصبح. ماريو الله يساعدك يا ماريو،

مين بيخلص رقمه 2-3-1 قال واعي الصبح واعي عبكرة جوعان كتير ما عرف شو بده ياكل فتح البراد لقى أمه عاملة مبارح عاملة مجدرة قام شيل صحن المجدرة وأكل صحن مجدرة مع كبيس يا زلمة إذا تروقت مجدرة شو بدك تتغدى؟

بذكر كل المستمعين بقلبه هوم طبعا إذا بدكم الجودة والتكنولوجيا وأهم الماركات العالمية لازم تروحوا عند قلبهم موجودين بالزلقة أكيد حد فارماسي سانتا ماريا. كتير عنده أشياء قطع معدات كهربائية كبيرة وصغيرة ما عدا البرادات التلفزيونات الغسالات وال

0: الفران والايسيات والاسبيراتور وشو بدي خبركن. بس الحلو بقلبهم عامل حرق اسعار اليوم لكل مستمعي اغاني. يعني عامل اير كولر اليوم ب $85، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو ب $420 راكب خالص، توب اوفن وهود اكسبر 60 سنتيمتر ب $775. اكيد بقلكم دايما عن الاكسبر، هني وكلا هيدي الماركه براند ايطالي كتير مهمه. فيكن مستمعينا تعملوا لهم فولو على انستا، حطوا قلبهم، وعلى فيسبوك كمان، وفيكن تعرفوا تفاصيل اكتر، تواصلوا معهم مع قلبهم بالزلقة. هيدا رقم 70-55-36-11 70-55-36-11.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayet Level 1. Follow us on Instagram

0: تحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
3: ولا منحف ولا منحف.
2: في ليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عاب عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.

بقيت 9:15 باستديوهات أغاني ونحن ب 14 الشهر يلا بكرة نص الشهر يلا خلينا نكمل الأجواء الحماس مع هيلث أب واليوم نجم المباراة هو دايتوز فانيلا مع كوكو وكريم أكيد كل اللي بده يربحوا معنا ما إلون إلا يتصلوا فينا على 01-322-1000 وأكيد تارجت فود بتقدم لكم أطيب هيلث أب هيدا البسكويت طيب من دايتوس طعمت الفاني الغنية مع كريمة الكاكاو أكيد تركيبة بتعطيكم طاقة ومتعة والأحلى ما في سكر يعني 0% شوغر إذن للمستمعين اللي بيحبوا يربحوا معنا مع تارجت فود يتصلوا فينا على 01-322-1000 طبعاً هالدايتوس اللي عم خبركن عنه فانيلا مع كوكو وكريم هو فيجيتيريان أسبرتام فري ومناسب للناس اللي عندهم سكري أو عم يتبعوا نظام غذائي طبعاً إذا استهلكوا باعتدال مش إنه يحطوا 20 باكي ويكلوها كلها يعني مناسب كمان للولاد والسيدات الحوامل

اتصلوا على 01-322-1000 لأنه تارجت فود بتقدم لكم مجموعة كتير طيبة رح تحبوها كتير ورح تصيروا تشتروا منها أكيد ما موجودين بكل السوبر ماركت بلبنان وحتى بالتكاكين اللي حواليكم موجودة هيلث أب.

بذكر كل المستمعين أنه كل قطعة من هيدا الدايتوس اللي عم بحكي عنه في بس 46 سعرة حرارية، يعني سناك بتقدروا تستمتعوا فيه من دون أي إحساس بالذنب.

0: الهيئة مستمعينا في شيء بالخطوط يعني عم نفتح لأباري عم يعطي مشغول. على كل خليني بس خبركن عن البراند التاني فريش اند سموث ووتر وايبس. طبعا هيدي لنظافة يومية اللي صارت أسرع وأنظف بتركيبة غنية ب 99% مي بتنظف البشرة بلطف وبتترك أحساس منعش ومزيج من دون أي مواد قاسية على البشرة. الهيئة مش الحال. خلينا ناخد اتصال. ألو
1: ألو
0: إيه بونجور
1: بونجور
0: أهلا وسهلا. مين معنا؟
1: معك خالد.
0: خالد
1: نعم.
0: أوكي خالد شو عائلتك؟
1: بنات.
0: أنات
1: بنات بنات
0: بنات. أوكي أهلا وسهلا فيك. منين حضرتك؟
1: أنا من بيروت.
0: من بيروت أهلا وسهلا فيك يا خالد. أكيد ربحت معنا من دون أي سؤال أو جواب. بدك تتصل بشركة تارجت فود لتستلم جايزتك.
1: أوكي شكرا كثير.
0: أهلا وسهلا يا خالد.
1: أنا أول مرة بدأ.
0: أول مرة بتتصل فينا. أوكي وبتسمعنا؟ بس بتسمعنا على طول.
1: أنا كل يوم بسمعك.
0: الله يخلي ليك. شكرا لك.
1: ما بقدر أوصل على الشغل إلا ما أكون عم بسمعك.
0: وين بتروح؟ أي منطقة؟
1: كمان ببيروت.
0: كمان ببيروت. اوكي اهلا وسهلا فيكم. يعطيك الف الف عافيه. رح اعطيك رقم التليفون تارجت فود هلا بس سكر. بعطيك الرقم تتصل فيهم بعد الساعه 10 وبتقلهم انك ربحت لانه اسمك صار عندهم.
1: اوكي
0: اهلا وسهلا. يا هلا باي باي. خالد بده يتصل بتارجت فود على 01-901-702 أو 703. كنت عم خبركن عن فريش اند سموث. مش معقول شو بيجننوا وبتعزون أكيد وين ما كان بالبيت بالسيارة بالمكتب وين ما كان. يعني خليهم معكم لأنه منعشين ومريحين ما فيهم كحول. مثاليين للأطفال للأمهات ولكل أفراد العيلة. كمان فيكن تتصلوا فينا تتربحوا مع تارجت فود على 01-322-1000. يعني بين كل الأرقام اللي بنقولها منضيع صرنا.

0: مستمعينا رح اتلقى اتصال واحد على 01-322-1000. شو صاير بالسنترال اليوم؟ يلا الو
1: الو بونجور.
0: اهلين بونجورين، مين معك؟
1: الي فواز، كيفك انت؟
0: ماشي الحال. شو الاسم؟
1: الي فواز.
0: الي فواز،
1: نعم.
0: كيفك يا الي؟ شو اخبارك؟
1: كتر خير الله بخير، نشكر الله.
0: يا هلا، شو بسموك؟ ابو الليل او ابو شو بسموك؟
1: ابو ليلى.
0: ابو ليلى. شو عندك بنت اسمها ليلى؟
1: لا عندي كلهم بالميم.
0: بالميم، امبراطورية ميم عامل يعني. شو عندك هتا نشوف؟
1: سوري بس فيك تجرب تعديل، كان في تغطيش ما قدرت تحكيتك.
0: لا عم بقول انت عم بتقول انه كلهم بالميم اولادك.
1: نعم. مارون، مارون وميلا ومي.
0: هلا انت ما فهمنا عليك لانه قطش شوي خطك. الو.
1: ايه نعم.
0: اوكي.
1: مارون ومارييلا وميليسيا.
0: ميليسيا، حلو اسمها.
1: وكلهم
0: بالإمام. ايه. ما عم بخطك. على كل إلي، ربحت معنا من تارجت فود، بدي أعطيك الرقم تتصل فيهم تيسلموك جايزتك. واحد طبعا 901-702-703. بتعرفوا في كتير هلا فتح لي الشهية، يعني ذكرني إذا بدكن إلي إنه إيه، في كتير ناس بيقرروا إنه يسموا ولادهم يبلشوا بنفس الحرف، وفي ناس لا، مثلا يعني بيجربوا. ما بعرف، ستي وجدي، أنا ستي وجدي من ميلة بي يعني، ما بعرف لي، قرروا انه يسموا بناتهم الثلاثة بيخلص اسمهم بالدبل تي اي، يعني سموا انتوانيت، سموا فيوليت، وسموا ايفيت. ما بعرف انه في ناس ايه بتجرب بتفكر انه لازم الاسماء يشبهوا بعضهم او يلبقوا لبعضهم، اذا بدكن انه ما فيكن تسموا مثلا اولادكن اسم عربي كتير واسم اجنبي كتير. اوليكو مثلا عم بتقلي انا واخواتي البنات علين، تالين، وروزالين.

0: هيتا نشوف هلا. ايه بونجور،
1: نهار حلو للكل، تحية للكل يا رب. في عنا نحن جيران كل اسميهم بالار.
0: طيب شو هن الاسامي؟ قلنا الاسامي بس كلهم بالار عادي يعني. بس الينو تالينو روزالين مهضومة كتير. انتو بالبيت شربل؟ لا عادي، شربل وغابي وجوزيف وكارمن. بعفيس مل عليكم. المستمعين عم بيقولوا لي وانت نحن ليليان اختي الكبيره ودونيز، بس ما بنعرفها دونيز، يعني ما حدا بيعرفها دونيز. انه اذا حدا عيط لها دونيز بيتفاجئوا الناس يعني. حبيبه قلبي وميري، ليليان ودونيز وميري، بنعيط لها داني. أحلى شيء بالحياة خياتي وحياة الله، مش معقول يعني. وأختي الكبيرة بحسها محل أمي، يعني أمنا الكبيرة مع أنه مش أكبر مني بكتير بخمس سنين يعني، بس هيك بحس أنه هي مطرح أمي. هلا إذا موجوعة بدي أخذ دواء بسأل ليليان، لأنه ليليان فرمشية متنقلة يعني، بتعرف كل الأدوية. إلا مثلا أختي بياخد هيدا لوجع الظهر، بتقلي لا هيدا لوجع الظهر بيضر الكلاوي، خدي هيدا. إلا مثلا أخدت هيك، ولك كيف بتاخدي هيك؟ إنه مع إنه مش درس شي بالطب يعني. أنا عندي إيفان ورايان وأدريان، حلو. أنا رين وأختي سلوى، بعاد عن بعضهم يعني. وانت ميلينا خبرينا على الميكرو، قولي لي اخوتك شو اساميهم؟ وميلينا
2: يوم اللي خلقتي انا حبيتك انت.
0: لا لا لا لا لا لا، ما كتير مهضومة انت انت انت الين، كتير مهضومة. قال في عيلة بعمشيت أربع إخوة عاملين جملة مفيدة بالأربع أسامي، رافع علم أرزة لبنان. شو حلوين يعني، واحد اسمه رافع، واحد اسمه علم، البنت اسمها أرزة، وبعد شاب اسمه لبنان. سمر أمر وسحر. ميشلين عم بتقلي صباح وميرو، جاكلين، ميشلين، أميرة، ساندريلا، غابي، دافيد وداني، اسم الله، واحد اثنين ثلاثة

بعمشيت كمان كمان ليش بعمشيت يعني في ثلاث إخوة حياة قهر وعذاب لا لا حدا بيسمي قهر لا عم بتفنصوا صورته

جارتنا قال مجوزة اتنين، واحدة مسمية بالعين والتانية بالنون. جوزي هن 9 اخوة، كنت ضايع فيهم اول ما تجوزنا، كنت ضايعة. يلا ما بقى عندي وقت، بس كتير مهضوم الشي. أكيد مجوهرات وهيبة ما بيعملوا الأشياء شو كيف ما كان، بيعملوها خصوصي للمستمعين. يعني بيعرفوا أيام الصيفية الناس بتنعزم على أول قربانة، على عمادة، بينعزموا على بيرثدي، على كتير أشياء. بدي خبركن أنه وهيبة جولوري عامل أوفر للمستمعين مش معقول، صليب مع سنسلي $15، عاملين بلاك تأملوا $30 والليدي، حلق والليدي $25. هلا بس تروحوا لعندهم رح تعرفوا عن شو عم بحكي، تصاميم ذهب إيطالي ومحلي رائعين. تشكيلة حلوة عند وهيبة جولوري بساحة جوني، رح تنغرموا فيهم. كمان عنده مجموعة كبيرة من المحابس وكلهم بأسعار مختلفة لكل ميزانياتكم، حتى بيشتروا منكم الذهب المستقبل.

0: فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. هلأ بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. وهي بجولوري بساحة جوني 03-87-02-88.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 تموز في البيروت هول سن الفيل.
3: أنا بعشقك.
2: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر.
3: حبينا.
2: تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للـ10 بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت زي والناد.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: صارت ستة.
6: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
6: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
9: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
10: مش لأنه عجق كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: طبعا بالاطلال الثاني لشربل صار معنا اكيد مع اخر الاخبار. هاي شربل
1: صباح النور ميري، لظبط حالي بما انه اطلاله
0: اطلاله.
1: ميري خليني بلش اقول انه ارتفع السعر تانكة البنزين 13000 ليره والمازوت 35000 ليره وجرة الغاز 10 كيلو 16000 ليره. فإذا بعد ارتفاع تنكة البنزين 13000 ليرة بهاللحظات بصير سعر التنكة 2,234,000 ليرة.
0: حلو، كتر خيرون.
1: بموضوع تاني بتعرفي هيدا سألت عنه ولا يوم جوابت عنه، بدي أجرب أحكي شوي عن الناس اللي كانت تحمست وصارت تتصل بدها تحجز بعد ما صار في إعلان أنه صار في باخرة بين لبنان وقبرص. هي ما مشيت الباخرة، فيك تروح على مرسين، على شاطئ مرسين بتركيا الحلو كتير اللي أنا وملينا كتير من رحلة بسروا على أضنا، أو على اللادقية طرطوس بتروح بتجيب.
0: ما فيك تروح على قبرص،
1: على قبرص ما فيك تروحي. ما بعرف شو اللي صاير،
0: شو القصة،
1: ما في توقف السفر يعني بين لبنان بين مرفق جوني وقبرص. هلأ عم بيقولوا أنه قبرص ما كانت جاهزة بعد، وما كانت الدولة اللبنانية بعد ما كانت أخذي كل الموافقات وما كانت يعني صارت جاهزة الإجراءات التنظيمية بقبرص. ما بعرف أنا إذا مزبوط. فتم تعليق الرحلات مؤقتا بانتظار استكمال التراخيص من الجانب القبرصي. هلأ ما بعرف ميري، أنا معلوماتي التانية معلوماتي بغير مطرح أنه قبرص اللي هي أصلا بالاتحاد الأوروبي من 2004 يمكن قريبا مش كتير بعيد يصير بدك فيزا شنغان لحتى تفوت على قبرص. ما بعرف إذا هيدي
0: موضوع. هلأ فيكن تروحوا على قبرص؟
1: ايه قبرص بحطولك يعني كتير سهل انه تاخدي فيزا. مش اذا معك شنغان بتفوت، لا لا لا لا، شيء خاص بقبرص. كيف على تركيا؟ على تركيا بيختمونك باسبورك بالمطار، كمان قبرص بدك موافقة مسبقة. بس انا معلوماتي بتقول انه قريبا رح بصير بدنا فيزا شنغان لحتى نفوت على قبرص، وما فيهم بهالقد فوضى تصير الناس تروح من لبنان لان احنا ما عندنا سوابق، روح على قبرص من هونيك نصير بغير دول. وبتعرفي وهذا الشيء اكتشفته بالرحلات يلي عاملينها على إيطاليا، بتعرفي نحن اللي نرفض الفيزا تبعيتهم ما بينلعب مع الاتحاد الأوروبي مع السفارات اللي هن 25 دولة. بس أعطيك مثل، حدا كانوا راحوا على اليونان سياحة عائلة من اليونان صاروا بفرنسا، بفرنسا بفيزا سياحية بفرنسا قعدوا 3 سنين مثلا وحطوا محامي واجاهم الرفض، مع انه رجعوا بالوقت يعني بالوقت يلي المحامي قال لهم رفضت اقامتكم بفرنسا، بس هن كانوا راحوا بفيزا سياحيه لمعدوده الايام او يمكن لشهرين او ثلاثه وقعدوا 3 سنين بفرنسا. ما اعطيهم فيزا معنا في هلا بالسفره اللي عاملينها على البرتغال. مشان هيك هالقد اكيد السلطات القبرصيه متخوفه انه ينفتح الخط بين لبنان وقبرص وتصير الناس تروح وتضل هونيك. هلا انا وميلينا رايحين مش الويكند اللي جاي اللي بعده على
0: مش جمعه
1: الجاي، لا بس ما رح نعطل اليوم، ما رح نعطل يعني العطله رح بتكون بوقت يلي منسافر ب 29 رح منسافر على البرتغال واسبانيا انطلاقا من تركيا. عرفت ايش صار فينا؟
0: شو؟ لا
1: بسبب الاجراءات بالشرق الاوسط بالطيران، طيارتنا كانت بدها تكون ب 30 تموز دغري، بنعمل اسكال ساعه ونص بمطار اسطنبول منطير على ليشمو على عاصمه البرتغال. اللي صار انه رجعوا الطياره الطيران التركي لانه ما في طيران مباشر بيننا وبين البرتغال، رجعوا الطياره مش ساعات، رجعوها لقبل بيوم شي 36 ساعه. حتى جربوا إيمانويل ترافل، جربنا نبعث لهم إيميلات أنه نحن رحلة، نحن تريب 55 شخص، يعني شو بدنا نعمل بالناس؟ ولين مش الحال قدرنا نأمن أوتيل بتقسيم بمنطقة كتير مهمة بإسطنبول بيعرفوها معظم اللبنانيين يلي بروحوا على إسطنبول. بالعكس اللي رايحين معنا المسلمين كيفوا
0: بسطوا،
1: صار عندهم بلاس $60 بس إضافة أوتيل مع بول من كل الوقت مع جيد كل الوقت. يعني أول شيء أطيلهم بالتقسيم بيعملوا شوبينج
0: بالماجن. ايه اكيد.
1: بيرجع بس تصوري ميري انه الشنطة الاساسية بدها تضل بالطيارة. لانه بيعتبرونا ترانزيت. فرح نبرم باسطنبول، رح ناخدهم على البوسفور، رح نبرمهم على ايا صوفيا للاسف هالكنيسة اللي صارت جامع، رح نبرمهم، رح يكون عندهم مطلق الحرية والوقت اللي بده يروح لوحده يرجع، بيرجع البول من بيخدهم تاني يوم على بالليل بيخدهم على على المطار اللي بتوجه على لشبونة. بس لا صارت حلوة يعني، بدل بورتغال واسبانيا صارت سفرة تركيا بورتغال اسبانيا $60 زيادة بس، يلي هو الاوتيل والاوتيل مع ترويقة مع بول من كل الوقت معك مع جيد يعني ماشي.
0: ايه منيح، يلا ان شاء الله تنبسطوا يا رب.
1: اعملك انا الحين قبرص، لان انا بدي حيق ابن خيي يلي موجود بقبرص على طول، بتخيل لانه صار عنده بيت، لانه ابن خيي عم يعمل طيار جاي بدي له الله يوفقه.
0: اسم الله
1: اخر سنه كريس
0: يخزل كريس العين عنه.
1: ايه وموجودين بقبرص على طول لانه عم يدرس بقبرص.
0: بقبرص ايه الله يوفقه.
1: طلع عبالي هيك اليوم بدي انا وياك هيك بشكل سريع بدي اقطع على دخلك اهلنا، اهل الجنوب يلي يلي نزحوا من بيوتهم من الضاحيه، جزء من البقاع يلي دمروا بيوتهم يعني بالرغم من الاعتداءات يلي بعدها مكمله والتفجيرات يلي عم بتصير وبالرغم من الاحتلال اللي بعده لبعض المناطق. دخلك ما عم نسمع شيء عن اهل هالضياع.
0: ما بعرف يا عمي ايه والله
1: عن جد، حتى الاعلام ما عم جيب سيرتهم. هودي اللي راحوا بيوتهم يا حرام، يلي عايشين بخيام، يلي بعده موجودين بمراكز ايواء، يلي يمكن شوي قادرين استأجروا بيوت، ما عم نسمع شيء عنهم. عن جد الله يساعدهم
0: والله.
1: هيك اليوم خطر عبالي انه هالناس ما حدا عم يجيب سيرتهم نهائيا، وينن شو صاير فيهم، حدا بيعرف شيء عنهم، كيف عايشين يعني. الله يعينهم عن جد. الله يعينهم يعني، ما بعرف شو صاير فيهم، شو صاير فيهم يعني. للأسف ميراي هودي الناس كل مرة عم يدفعوا هن فاتورة الدمار، هن عم يدفعوا فاتورة الدم. بدنا نقول لهم الله يكون بعونهم يعني، ناس بتاخد قرار الحرب عنهم وهن بيدفعوا كل الفاتورة.
0: تمن يعني تمن غالي.
1: بدي انتقل بهذا القسم ميراي، بدي احكي عن موضوع تاني ويلي بفتكر اكتر شيء بهمنا، موضوع السياحة يعني. كتر خير الله فينا نقول الأستاذ توني الرامي نائب أصحاب المطاعم والكافيات والباتيسري والملاهي، يعني مثل ما نحن منشوف يعني عيوننا عم بتشوف انه المطاعم الكافيات الكبيرة اللي عندها القدرة انه تشترك بالكيبل فيجن وتقدر تنقل مباريات المونديال، كتر خير الله كانت عم تشتغل. بس ما بعرف اذا اللي طلعته بتقدر تدفع التكاليف الباهظة للاشتراك. بس شو صاير قولك بالكافيات التانية الصغيرة يلي ما اشتركت بالمونديال؟ عن جد الله يعينهم. شو عم بيصير فيهم يعني؟ نحن مننطر كل سنة مثل هالموسم السواح ليجوا، مننطر المغتربين لحتى يرجعوا لحتى ينعشوا القطاع السياحي. ما بنعرف شو صاير بهالمطاعم الصغيرة.
0: الله يعين.
1: للأسف. الله يعين.
0: الله يعين يا عمي. الله
1: تعرف
0: يعين.
1: نائب توني رامي عم بيقول إنه إذا بدنا نعمل بشكل عام، بالرغم من إنه المونديال موجودة، في تراجع كتير كبير هيدي السنة على السنة الماضية بالحركة السياحية بالمطاعم، تقريبا لحد النص. لحد النص.
0: كتير.
1: حتى رح تنقذ من شغلة ميراي، تصور إنه قال كل صيفية حوالي 50,000 طالب وطالبة بيشتغلوا بالمطاعم وبالكافيات ليقدروا يطلعوا صوتاتهم. من 50,000 طالب قدرت المطاعم تستوعب هالصيفية بس 15,000 طالب وطالبة. يعني ليك الفرق. يعني أقل من الثلث. أقل من الثلث. الله يعينهم يلي ما لقوا شغل. قديش نحن بحاجة لسلام، قديش نحن بحاجة لاستقرار أمني. صدقيني هودي هن المدخل الوحيد لجذب السواح ولإعادة هيك تحريك القطاع السياحي
0: طبعاً.
1: حتى لجذب المستثمرين إلى
0: طبعاً.
1: بالموضوع الثالث اللي بدي أحكي عنه
0: أوكي.
1: موضوع التصدير إلى السعودية، بلشنا نرقص ونطبل ونزمر. رح تتفاجأ أميري أنه كلنا انبسطنا بإعادة لقرار إعادة فتح أسواق السعودية للصادرات اللبنانية بعد حوالي 6 سنوات من الإقفال. كتير أسباب عم بتعرقل هالعودة، من أبرزهم بدي أقول أنه عرفنا أنه السكانر على المصنع معطل. هأول شغلة معطل. تعرف اللي بده يصدر السعودية بتاع شو عم بيصير؟ عم بيجيبه بأوقات كتير محددة بيجيبوا الشاحنة على مرفق بيروت بمرقوع على سكانر وبتواكبها القوى الأمنية لحتى ما يصير في تجاوزات، بواكبوها على المصنع وبقطعوها لتروح تقطع سوريا والأردن وصولها للسعودية. ليك شو صعب
0: كان برمي.
1: عرفنا أنه كلفة السكانر ماشي القطع اللي بدهم إياها قطع الغيار حقهم شي 150,000 دولار، انطلبوا من الخارج بس بدهم وقت لحتى يوصلوا، يعني بيكون الموسم الزراعي ضاع. كمان عرفنا أنه المعايير السعودية للاستيراد من لبنان كمان شوي صعبة بعد 6 سنين من الإقفال، وكليا مختلفة عن ما كانت قبل الإقفال. كان المفروض الدولة اللبنانية ميراي تكون حاضرة وتعرف أنه بدي يجي يوم السعودية بدها تفتح أبوابها. كان المفروض من الجمعيات اللي بتهتم بالقطاع الزراعي تكون هي عم بتأهل المزارعين لحتى يحضروا حالهم، بس تفتح السعودية أبوابها لحتى يكونوا عم بيصدروا. حتى الجهات الرسمية اللبنانية كانت بغيبوبة، يعني كليا تغيرت المعايير. كيف مثلا على مصر، مصر إذا بدي تصدر التفاح كل تفاحة بنفخوها بفرد هوا، إذا بيكون في عليها ميراي هيدا الأبيض اللي مثل قطن أوقات بيضر تفاح بيرجعوا لك الشحنة كلها. إذا بيفتحوا صندوق بمصر بيلاقوا تفاحة عليها يصلحون للمزارعين أو المصدرين، إذا بيلاقوا في شيء أبيض صغير بنفخوا كل تفاحة بتفاحتها. يعني كل دولة عندها معاييرة. السعودية حطت شروط أكتر هلأ بعد 6 سنين من الإقفال. نحن الدولة اللبنانية ما كانت حاضرة ولا مرة أصلاً. ولا مرة بتكون الدولة اللبنانية حاضرة. يعني باختصار إذا بدك مش كتير سهلة ميراي عملية تصدير إلى السعودية. ودولتنا
0: لا مش سهلة.
1: ودولتنا منا معودة إنه تستبق الأحداث وإنه تتحضر وتستعد وتخطط. هودي غير موجودين بدولتنا. نحن دولتنا معودة على تضييع الفرص للأسف.
0: أكيد.
1: بآخر موضوع بدي حيي فريق الحكمة وبدي أقول هارد لاك لحديت هلأ لفريق المركزية جوني يلي الحكمة قرب من بلوغ نهائي بطولة لبنان بعد ما حقق امبارح الفوز التالي على المركزية. صاروا 2-0 فوز التاني، يعني صارت شوي صعبة على المركزية بدي نشدوا حالهم ضمن الفاينل فور. بعد بده يعني إذا هلأ ميراي بالمباراة اللي رح بتصير بكرة الساعة 8:30 إذا الحكمة ربحوا بيكونوا صاروا 3-0 من ضمن 5 السلسلة اللي هي بيكون حسموا التأهل للفينال.
0: أوكي.
1: كمان بدي أقول إنه الليلة على الساعة 8:30 كمان الرياضي بيلتقي مع فريق الأنطونية بالسلسلة الثانية وهن أصلا متعدين 1-1، يعني مين ما ربح فيه احتمال انه مش في احتمال على اكيد بدهم يكملوا لحتى تنحسم البطوله، بس بين الحكمه والرياضي صارت شوي صعبه. قديش عنا وقت؟
0: اوكي
1: بيراي عنا دقيقتين. لا لك شغله لانه عم ننسى انه عم ناخذ ترجيحات للمونديال، مين بده يربح التنين موبايل او تابلت او باوتشر بقيمه $100 كتير كتير رح بتكون في هدايا بصارت 6 او من قلب بيروت، بس عم ننسى نربح كل يوم من عند مطانوس تريدي. خلينا بشكل سريع مالين اعطينا على 01-322-1000 ناخذ 3 اتصالات سريعين. اول اتصال من ربحه مجموعه كتير كبيره من اوزمو منوعه، ثاني اتصال من ربحه باقه من باقات المونديال يلي منزلينها على الويب سايت عندهم، وثالث اتصال كمان من ربحه باقه من باقات المونديال اللي موجودين على الويب سايت. يعني 3 جوائز رح نوزعهم بسرعه. ميراي بكون أنت عم تاخذ الاتصالات.
0: يلا
1: بكون أنا عم ببعث الأسماء دغري لمطانوس تريدينج.
0: أوكي افتحي لنا السنترال. ألو
2: ألو
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: صباح النور.
0: شو جاهز والتليفون بإيدك وعم تسمعنا؟
2: أكيد.
0: أهلا وسهلا فيك. مين معنا؟
2: وجيه.
1: لا وجيه خلاص راح تشتي من الميلين. أعطينا اتصال تاني بعتذر منك. وجيه
0: وجيه قال كل النار
1: كل النار وهلا بالترجيحات من شوي كانوا وربحان من عند مطانوس تريدينج، والسبت كان عندهم عم يتسوق خبرنا وربحان مليون مرة. بدنا حدا ما يكون ربحان ولا مرة بليز رجاء.
0: يلا اتصال جديد. الو يلا خلينا ننطر اتصال. الو
1: تفتح رح يطلع لنا من الميكروويف.
0: الو الو
1: بدك وجهك ونسكر الخط.
0: لا جاها اتصال. الو
3: الو
0: ايه بونجور.
3: بونجور
0: اهلا وسهلا. مين معنا؟
3: بدك مدام ميراي.
0: سافا وانت
3: ماشي الحال الحمد لله.
0: مين معي؟
3: معك لينا عزيز.
0: لينا أزي. أهلا وسهلا فيك يا لينا.
1: يلا رح نبعث الأسماء بشكل سريع ميراي، وبآخر الاتصال من قلهم كيف يسلموا هدية.
0: أوكي يلا. ألف مبروك.
1: مبروك لينا.
0: باي باي.
1: بس ميراي، بس خلينا نذكر شغلة أنه المستمعين يلي ربحانين كتير أسماءهم موجودة عم بيضيعوا الفرص لغير مستمعين. بفتكر لينا أزي ربحان كتير بفتكر، بس نحن رح نبعث الأسماء القرار لشركة مطانوس تريدينج.
0: أكيد. ألو.
2: ألو بونجور.
0: أهلين، مين معنا؟
2: معكم جاد مطة، أول مرة بشترك معنا.
0: أهلا وسهلا جاد. ليه أول مرة؟
2: أنا بسمعكم كل يوم.
0: أوكي.
2: بس ولا مرة علقت.
0: طيب، كتير منين، نحن محظوظين فيك يا جاد.
2: ونحن
0: ربحت معنا. أهلا وسهلا. بقى حلوة من مطانوس تريدينج، كتير بدك تنبسط فيها.
2: يلا
1: ميرسي لجاد. وهلا ميراي، بعد ناخذ اتصال ثالث منذكرهم لينا وجاد كيف بيستلموا الاتصال ثالث، كيف بيستلموا الهدايا، يضلوا يسمعونا.
0: الو
3: بونجور.
0: بونجورين يا هلا. نشكر الله. وانت مين معنا؟
3: طبعا معك سمر خوري.
0: سمر خوري، ما هيك؟ منين عم تحكينا سمر؟
3: نتصلين.
0: يا هلا، عرفتي شو ربحتي؟ أكيد من مطانوس تريدينج. يلا، بقى حلوة بمناسبة المونديال، بس أكيد هلا شربي رح يقول كيف بتتصلوا بمطانوس تريدينج تستلموا جوايزكم.
1: فإذا ميراي، لينا، جاد وسامر بدنا نقول لهم ألف مبروك. أسماءهم كلها انبعت الدغري عند مطانوس تريدينج، فيهم بعد الساعة 10 بيتواصلوا بالواتساب على 03-929-9283 لحتى يبعثوا لهم اللوكيشن كيف يقدروا يوصلوا لعندهم. فاذا 03-929-9283 والف مبروك.
0: شكرا لك شربيل، نحن اكيد بنكفي من قلب بيروت.
4: اربع ايام بتفصلنا عن حفل الفنان الاخرس بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش.
5: بي تي ام تقدم.

0: سبت 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قالوا هو دبكي قال شو بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
7: Thank you.

0: انتوا شو حاسين هلا مثلا؟ في احباط، في تعب، في نفسيه، في مود واطي، شو؟ خبرونا لنشوف. هلا ناس عم تبعت لي فنجان القهوه مثل جوسي مثلا، ناس عم تبعت لي ورود، ناس شو هيام بونجور، كيفك يا هيام؟
1: بونجور بونجور
0: بونجور.
1: يعني أنا بستضيف كون شارب الأميرة،
0: حياتي
1: أحكي معكم سوا.
0: أهلا وسهلا،
1: أنا اشتقت لكم كتير وبسلم كتير عليكم، وإن شاء الله يكون نهاركم حلو.
0: مرسي يا هيام، اشتقنا لك، شو أخبارك؟ والله بستفقد لكم، يعني الناس اللي بكون صار لي زمان ما حكيتهم أو ما حكيونا.

حلو قولكن على الكورنيش عم بيمشي والله فظيع فظيع انه كل يوم بيقوم الساعة 6 هالراغب علامه ما اهضمه انه بيروح بيلبس التوني دو سبور وبيروح على الكورنيش على المنارة بيروح بيمشي ساعة

0: اكيد مستمعينا دهنيت بريمو موجوده بكل لبنان. في لزوم خبركم بعد عن دهنيت بريمو، في لزوم لكم قديش جودتهم عاليه، قديش مهمين، قديش القليله بيخلوا بيتكم نظيف ولونه مريح. مش بس هيك، دهين بلا ريحة مزعجة، يعني جودة وراحة مع بعضن.
1: سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم توتر.
0: يلا دهينات بريمو موجودة وين ما كان بلبنان، بس أكيد بدكم تطلبوها من أقرب نقطة بيع معتمدة، 01-900-822.
1: شوي نحنا سوا
0: بريمو، بضاعة ممتازة وجودة عالية، 01-900-822.

0: صباحو امبارح سألوني سؤال، قالوا لي بتحبي تروحي هيك على جزيرة مثلا؟ هولي أسئلة شوي إذا بتكون فلسفية، يعني بتحكي شوي عن النفسية، ساعتها بتبين نفسيتك. يعني هيدا سؤال قديم جديد كتير، إنه إذا رحت على جزيرة شو بتاخده معك؟ سألوني امبارح هيدا السؤال، قالوا لي إذا بدك تاخدي 3 أغراض من البيت شو بتاخدي معك بس مش السلولير؟ قلت لهم لا ما بدي روح. ما بدي روح شو روح على جزيرة أقعد ما فيها حدا؟ شو بدي أخد أغراض؟ شو بدي أخد يعني؟ مثل شو يعني؟ قلت لهم إذا على الجزيرة أول شيء لازم أخد معي باربيكيو، بدي أعمل مشاوي يعني، هالشي طبيعي.
1: كذب وصدق.
0: شو بتاخدي معك ميلينا؟ تاخد شاربل؟ برافو عليك، برافو برافو، لأنه شخصين يكونوا على جزيرة أحسن ما يكون واحد لوحده. قال تيعرفوا نفسيتك شو يعني، تيعرفوا انت كيف بتفكري، كيف شو بتحسي، مشان هيك بيسألوا هيك أسئلة. ما بعرف أنا، أنه ما بعرف يعني، ما فيني. قال أول شيء يا الله ديدا مهضومة، قال أول شيء الراديو تا اسمعك يعني، برافو. سلوم قال بياخد قصبة صيد. يا حياتي المستمعين ما أهضمكم، قال بياخدوا راديو تا يسمعونا. يا الله هل قد بتحبونا يا عمي؟ في ناس عم بتقلي ما بحب كون لوحدي، ايه ما يعني فيكن خدوا معكن حدا. انا بياخد معي بطرس، يا قبرني بركض وراه كل النهار. قلت له هذيك المرة، قلت له تيتا يلا بدنا نقوم نلعب بالطابة، قال لي تيتا تعبان اليوم ما بدي. قلت له ما بدك؟ قال لا ما بدي. قلت له حبيبي كيف بدي انزل نص كيلو اليوم انا؟ يلا قوم.

جاد قلبي خدنا معه كلنا سوا بنروح معك. يلا ناس بياخدوا أكيد منحبكن كتير منحبكن لأنكن أنتو مرايتنا بتشو مرسي معايا كارول لأنه شو

0: مهضومة شفتها على السوشيال ميديا، بس هيدي قصة صحيحة وصارت ترند كتير بأوروبا وبأمريكا بآخر كم سنة. الفكرة إنه في شركات بتشتري أو بتجمع الطرود الضائعة أو غير المطالب فيها، يعني الباكي بيوصل على البريد ما حدا بيستلمه أو بيكون العنوان غلط أو صاحب الطلب ما عاد طالبه، وبعد فترة قانونية معينة ما بيعود في إمكانية إنه ترجعه لصاحبه. هلأ بدل ما يكبون أو ينبيعوا قطعة قطعة بيبيعوها سوربريز. تشتري صندوق أو كيس مسكر بحسب الوزن أو السعر وما بتعرف شو في جواته. يعني معقول الواحد يفوت على محل، شفت محل ببرشلونة بتفوت كله بوكسات وكله كياس مسكرة، هيدا مكتوب عليه $20، هيدا $50، هيدا $100، بس ما بتعرف إيه؟ طب بلكي حاطين جرايد في انه كيف بده يشتري $100 يعني. ايه انت وحظك سوربريز. إيه نحن اللي منشوفه وما منشتري كيف طبعا نشوفه. قال ممكن يطلع ساعة، العاب، تياب، ادوات مطبخ، انه هلا فيها مؤامرة هيدي القصة يعني اكيد، بس قانونية وطريفة انه الناس بتحب عنصر المفاجأة، خصوصي على تيك توك وانستا صاروا يصوروا حالهم وهن عم يفتحوا سنادي.
1: يا مرسال المراسيل عالضيعة القريبة خد لي بدربك هالمندي.
0: خيلوا لو عملوها بلبنان، اول سؤال بنسأله ليك خيي اوكي 20 او $30، بس مين صاحب هالكيس او هالبوكس؟ وأكيد منفوت ومنعرف حدا بالبريد، أو إذا منعرف حدا فينا نطلع شوي جوا قبل ما ندفع.

0: تطلع لك تشانكي هيدا اللعبة اللي بتخوف تأملوا يعني. بتعرفوا أنا مرة أول ما رحت على أمريكا كان في جارة حدي بتعرفوا بأمريكا وخصوصي بنيويورك وبقلب مانهاتن ما حدا بيتطلع من حدا ولا حدا بيشوف حدا إنه مثل العادة يعني. مهم صرت أصحاب أنا وياها وصارت تجيب لي كادويات وتحط لي هون قدام الباب ومرة حطت لي لعبة مثل الجفصين بتخوف ولابسة فستان جري غامق. شو بدي قلكن لعبة يعني ما معقول. وكنت يمكن حاضرة هيدا تشانكي أو شيء من هالنوع خفت منها للعبة جبتها وحطيتها بال بالسالون قعدت هيك مقبيلة يا ربي شو خفت منها شلتها وكبيتها بالزبالة
1: شو حلو
0: والله كبيتها بالزبالة هي اللعبة بتخ

يلا هيدا الأحد على الغداء أكيد بمطعم النسمات الرومية. لا يا عادي أكل لبناني طيب مشي ومزة أجواء ضيافي ما إلى مثيل وبرنامج فني مع الون منشو أرام. أكيد مستمعينا تتحجزوا بمطعم النسمات 03-22-88-21. أعراسهم بتاخد العائل لأنه بيعملوا أسعار خاصة لمستمعي أغاني أغاني. عندهم صالات كتير فانيوز كتير شي بياخد العائل بس بمطعم النسمات الرومية. لا يعد تتحجزوا 03-22-88-21.

بتعرفوا مهضومة كثير الأخبار اللي بتوصلنا من برا، لأنه دايماً منتطلع لبرا لأوروبا ولأمريكا ومنشوف شو عم يعملوا، بس يا ريت بنعمل مثلهم. بس كنت عم بقرا شغلي، قال السويد ويمكن إيرلندا كمان ما عندهم زبالة كفاية. سويت ايه، لانه صاروا متقدمين كثير باعاده التدوير وتحويل النفايات لطاقه، لدرجه انه بعد السنوات ما كانت كميه النفايات المحليه كافيه لتشغيل كل معاملهم، فصاروا يستوردوا نفايات من دول اوروبيه تانية ليحرقوا بطريقه مدروسه ويولدوا منها كهرباء وتدفئه. هلا هيدا الشيء ما بيعني انه ما عندهم زباله ابدا، بس يعني انه صاروا يستفيدوا منها لدرجه كتير كبيره. تخيلوا يا جماعه، نحن بنقول يا ريت بنتخلص من الزباله، وفي دول بالعالم ما عم تشتري زباله من غيرها. بكيفية إدارة المشكلة، يعني نحن ما بنعرف ندير القصة بس مش أكتر، ولا عنا فائض وفائض كبير كمان. يعني لو عرفنا كيف ندور هول الزبالة كان صار اسمه مورد مش أزمة. إذا بدكم الصراحة، نحن بلبنان ما عنا عجز بالزبالة أبدا، نحن دولة مصدرة إذا بدكم.

تخيل لو واحد من السويد اجى عاش عندنا فتره يمكن يفتكر حاله بفيلم خيال علمي. يا ويلي شوفوا اللي بدكن يا زبالي على الطرقات، فوضى، عجقة، كهرباء، ما في مشاكل مي، تاو وبتلاقوا اللبناني قاعد بالمطعم عم يضحك، قاعد على البحر عم يتسلى، ومع أصحابه عم يعمل نكتة من قلب الوجع. يمكن بالسويد مش مبسوطين قدنا. هلا اكيد انه ما حدا بيقبل انه تبقى هاي المشاكل مثل ما هي، لا اكيد منستحق بلد انظف واجمل وارتب، بس انه نحن منعيش بطريقه منفاجئ العالم كله.

لكم ما بعرف نحن تعودنا نتكيف مع الفوضى مش انه نحبها يعني ما بعرف رحتوا لبرا مثلا عشتوا بأمريكا بأوروبا ما تضايقتوا من النظام والقانون غريب انه نحن اللبنانيين من دايما بس تعودنا على الفوضى لدرجة صارت جزء من حياتنا يعني اذا عشت برا كل شيء على الاصول وتو تو تو تو تو تو مرتب ودقيق ومحسوبة بالدقيقة ما بعرف منرتاح ولا منشتاق لعفويتنا منشتاق للناس للحياة اللي فيها حركة ومفاجآت مرورتي قال صرنا بلندي بلندي بلندي على الآخر يلا بدي أذكر المستمعين ما تفكروا مرتين كله اليوم ساندويش فلافل أبو أندري طيبة مع الحر اللي بحر حركن أكلات لبنانية أصيلة طبعاً فروع فلافل أبو أندري أنطلياس جبيل زوق مصبح وكمان جوني وقريباً كفر حباب ما تنسوا أنه فيكم تطلبوا أكيد ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو أندري أو من خلال الويب سايت

0: مع إلي.
1: بونجور.
0: هاي.
1: كمان يعطيك العافية إلي فواز، بس بدي عزبك بدي رقم تارجت فوت، لأنه عم تعطين الرقم حضرتك وراح الإرسال على الراديو.
0: ايه تكرم عينك. اوكي إلي، دايما بقلكن انه بليز بس بدكن شي من برنامجنا بتصلوا بهيدا الرقم 03-777-969 تما يطلع فويس هيك نازل بالباراشوت يعني علينا. يلا رح ابعت لك خلاص مش الحال.

شفتوا يا عمي تايلور سويفت هيدي مغنية أمريكانية عالمية يعني عم بيقولوا إنه تجوزت ترافيس كيلسي وكلفت عرسهم 50 مليون دولار. بس ما شفنا ولا صورة لتايلور إنه بالعرس أو مع قبله. في ناس كتير ما بتحب بس تايلور سويفت يعني اسم صار شهير كتير وجمهور بالملايين يعني فخامة العرس النجوم اللي كانوا موجودين شيء يعني بس كله بعيدا عن الكاميرات.

عزيزي أنا بحبها كتير لتايلور سويفت لأنه كانت وين هي صغيرة تحب الموسيقى وتكتب قصص إنه كانت تعبر عن مشاعرها بالكلمات. بعمر صغير تعلمت الجيتار وبلشت تكتب أغانيها وتكتب عن تجربها. هيدا الحلو يعني يصير مع قصة بالمدرسة تيجي تكتب غنية عنه عن أول حب عن الخيبات عن كل مرحلة كانت تعيشها. هيدا اللي ميزها إنه أغنيها ما كانت إنه كلمات هيك مصفوفة يعني ولحن حلو, كانت مثل يومية. مش معقولة وين صارت يعني.

أحد قريب من الناس، يعني يمكن سرها إنه ما غنت بس بصوتها، غنت بذكرياتها، خليت العالم يدخلوا أوضتها الصغيرة الحلوة، يسمعوا أفكارها، يشوفوا مراحل حياتها، وكل مرة كانت تكبر فيها كان جمهورها يكبر معها. فظيعة يعني. يمكن هي من الليل اللي قدروا يحولوا حياتهم الشخصية لقصص إنسانية بيفهموها الناس وين ما كان بكل أنحاء العالم.

تشربوا قهوة ولا وقفتوا خلص شربنا الصبح ما بقى فينا نشرب؟ لا بدنا نشرب على طول تنضل هيك مصحصحين. وأكيد أكيد كافي دو برازيل اللي بيعمل فرق كبير. على قليلة عم تشربوا فنجان قهوة طيب. إذا ما لقيتوها حواليكن بس اتصلوا بهيدا الرقم، بعتوا مساج يعني 76 777 361.

يلا ايه ولك كلكم اشربوا كلكم. عم بيقولوا انه في حريق قال على البور. لا ما عرفنا شيء. اللي هنيك بالمنطقة يخبرنا. لا ما بعرف، ما سمعنا شيء. ما بتصدقوا هلا رح تنقلي ميلينا 99 درجة الأغاني، لأن رح تسمعينا غنية حزاري لمين؟ للجيش اللبناني. ما بتصدقوا كنت ماشي ورا جيب للجيش اللبناني الصبح، فجأة ما بعرف ليه حسيت بشعور غريب وحلو بنفس الوقت. هيك حسيت بأمان، حسيت إنه في حدا سهران، في حدا موجود، في حدا حامل مسؤولية عنك. يمكن تقولوا هلا انه شو شفتي سياره للجيش؟ انه لا لا، ما يعني صدقوني بهالظروف اللي عشناها وعم نعيشها وجود الجيش بيعطي طمأنينه بشرفكم. اتركوه لهالجيش هو يستلم البلد.

الجيش اللبناني منه مؤسسة بس، يعني هو رمز للوحدة وللثبات. من هون أنا بوجه من فترتنا الصباحية بوجه تحية لكل عسكري واقف على حاجز، لكل عنصر عم بيقوم بواجبه تحت الشمس بالليل، ولكل شخص لابس البدلة العسكرية وحاطط مصلحة البلد قبل راحته.

0: انتهينا بيه الفخر اكيد مننهي لقاءنا لليوم اليوم الثلاثاء 14 تموز. بكره لقاء جديد بيجمعنا حكي كمان اخبار مفاجآت الله اعلم شو حامل بكره معه. تكونوا قضيتوا وقت حلو وسمعينا نحن أكيد هيدا شيء طبيعي قضينا وقت بيجنن معكم في أحلى منا أنه واحد يقعد مع أصحابه وأحبابه وأهله. كن وين ما كنتوا مستمعينا بدي أشكر شربل بدي أشكر ميلينا thank you دايما ميلينا عم نعزبك يعطيك العافية. ملتقانا بكرة يلا تضلوا بخير باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت أعداد وتقديم ميراي مزرعاني إشراف شربل سعادة إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أمط الياس النقاش.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أنا أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف. مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحف ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد تطلي عاب عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بترجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: 7 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا
0: لا. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي أم تقدم سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازين لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 PM to 10 PM. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بيتيام تقدم آدم. النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
0: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بي جي أم تقدم
2: الهوى بحلى
1: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111
0: برعاية أغاني أغاني.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
3: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
5: السامبا قالو هو دفكي انجاب يعني.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: صارت ستي
9: فتشوا دايماً عن فسحة أمل.
10: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
9: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
11: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
12: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
9: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
13: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التاني للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: خمسة مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية. سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا بليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
3: بدنا نروح.
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: إنها الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
3: كل العصايد من حنا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتنا عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: بيروت هوليديز بريزنتس جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Tachyon, live, July 20th.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
5: مدام ميرال انت مش عاوز جربي تطلعي، انت اصلا فوق.
2: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
1: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس. صارت ستة.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. كل غنية وإلها

0: عالم الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إنت.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
2: صوت الحيدالات
0: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية. سبت 18 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.
3: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب.
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بيتيام تقدم آدم. انتجم آدم في كازينو لبنان.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني
0: بي جي أم تقدم
2: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111
1: برعاية أغاني أغاني مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong, live, July 20th.
1: Thank you.
2: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالوا هو دبكة الزهر بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاق علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: ملك الإحساس وائل جسار.
4: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبي
3: يحيي أقوى حفلات بيروت.
4: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
3: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
4: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
3: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
5: برعاية أغاني أغاني.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس

0: العدى السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلي
7: من أغاني
0: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلع بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر.
1: حبينا.
2: تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عينيك جننوني عيونك دول شفتهم حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بيتيام تقدم آدم. أنتجم آدم في كازينو لبنان.

0: 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشن. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قالوا هو دبكة قال شو بيعرف.
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طيب خبرونا شو بصير.
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
7: زي بحكولي عنك انك انت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
7: المرة بتعرف خيالة يا بليالة.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بي جي ام تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وسوس في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
8: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
8: ما خصمك وبعد أنا مش طايقة
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه

0: الجديد سالفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي.
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: Pyeong live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا AghaniAghani.com.

0: الاعلاميين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، هم يتزاج علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للـ10 بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي تي إم تقدم أعداد

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالوا هو دبكة الجواب يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقراش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: بصراحة هيدي أول مرة بحي
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
7: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
7: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
7: وين
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
8: صارت ستة فتشوا دايما عن فسحة أمل
9: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا
8: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية
10: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
11: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك
8: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات
12: مش لأنه عجق كتير
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي بحكولي عنك إنك أنت دايماً
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: غالي
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Le Beyrouth Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à 2 reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
5: نداء عاجل. مطلوب وحدة دم من فئة AB positive أو A positive في مستشفى الأيو أشرفية. للمتبرعين الرجاء الاتصال على الرقم 714-1-47-47. وشكرا سلف للمتبرعين.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: تحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
4: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
5: أنا بسمعكم كل يوم.
3: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
6: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
3: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومارينا.
7: من أغاني
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: تفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بيجان تقدم آدم. انهزم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
0: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز في ووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بنرجع المونديال. يورو السامبا
4: السامبا قالوا هو دبكة انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: بي جي ام تقدم
2: الهوى بحلى
1: عيون ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111
0: برعاية أغاني أغاني.
7: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي أنا.
8: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
9: قال لي استاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
8: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
8: نهار الأربعة 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
10: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
8: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
10: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
8: تأمين الحفل لبنو سويس.
11: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
12: صباح لإلكم.
13: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
11: أنت قلت عيلة.
14: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
15: أنا أول مرة بشارك.
11: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
16: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
17: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة
8: من الثانية للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للإستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayit Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
4: صوت الحيدة لط.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي والناد بحكولي عنك إنك انتي دايما
1: بليلة شبابية استثنائية. سبت 18 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جاء

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أيام تقدم أهدى. انتظم آدم.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قالوا هو دفكة الزعب يعني
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طيب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.

0: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair.

0: جون عشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس.
4: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني
6: مع الله أغاني الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبك.
4: أنا كمان.
7: باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عيلة
9: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحف ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عاب عيونك.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بترجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف. مهرجان اعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيونك، جننوني عيونك، والأحد ابتداء

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تقدم

0: واحد واحد واحد
1: برعاية أغاني أغاني. Le Beyrouth Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Swiss Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
0: BGM, tout à سلطان الطرب زوج وسوف في كازين لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازين لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالو هو دبكة قال شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
6: زي والنهار بحكوني عنك انك انت دايما
0: ليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
7: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
7: ما خصمك وبعد انا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
8: انت
0: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة

0: صوفيا
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة.

0: Pyongyang live July 20th.
1: اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بوتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: الفنان بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون.
0: ليلة السلطان
2: في
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نزوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بس تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
2: أنا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
0: نحن فريق

0: واحد أنا وشربل ومالينا
1: من أغاني
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني
1: من قلب بيروت.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: كل القصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو
0: رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبنو سويس إنشورنس.
2: بيروت هوليديز presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Atelier Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: إنها الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي ازيك علي أنا؟
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس. مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: أغاني أغاني
0: أغاني طرب على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني طرب على أغاني

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك إنك أنت دايماً
1: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
4: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
5: انا بسمعكم كل يوم.
3: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
6: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
3: نحنا فريق واحد انا وشربل ومالينا.
7: من اغاني
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضنا
0: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بيروت هوليديز بريزنت جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: صارت ستي.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
3: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا عمزرق بيته.
8: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه دوليه يتزاق علي. انا
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كثير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيله.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت انت الياس النقاش البحريه.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا مع اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقه نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حط لي 10 دولار وفل الزلمه.
1: تامين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت انطلياس نقاش. مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس. هذا الحفل برعايه نوك نوك وبيبسي. تامين الحفل لبنو سويس انشورنس. كل غنيه ولها علامه الخاص، وكل ليله من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين اغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
5: صوت الحيدالات.
3: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أمط الياس النقاش.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحف ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أمط الياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عاب عيونك.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بترجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أمط الياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: طيب سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام بتروحي بتيجي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم فنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيصور إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبرو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الاذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميراي مزرعاني على احلى بروجرامات اغاني اغاني
3: مع اغاني اغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: انا بحبك.
1: انا كمان.
4: باي.
1: هيك بس
5: احنا بنحبك امبارح واليوم وبكره.
1: جونا عايلة
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من السبعه للعشره.

0: منها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانا أحلى سنين في العمر تضيل العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده. قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: سجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص ما وبدا انا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: غالي
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: 1 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويك اند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.